0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
11: Just found it. تستمعون للأولى
12: راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Radio Delta.

الساعه الان 9:13 دقيقه صباحا في استديوهات اذاعه دلتا ام 1.7 اسمع اليمن في حلقه جديده من الفتره الصباحيه. اصبحت اليوم الخميس العاشر من شهر محرم 1448 هجريا الموافق 25 من شهر يونيو 2026.

تميل نفسي نحو الهدوء وأراه مطلبا من مطالب الروح لتستقر وتطمئن وتهنأ. وفي عوالم الهدوء صفاء لا تبلغه النفس وسط الضجيج والصخب والزحام. وأؤمن أن الإنسان يحتاج بين فترة وأخرى أن يرتوي من ينابيع السكينة ليستقبل الحياة بحيوية وتجدد وعطاء.

صباح لا تشرق الشمس على الطرقات وحدها، بل تشرق أيضا على القلوب التي ما زالت تؤمن أن الحياة وجها جميلا مهما أثقلها الأمس. لا أحد يبدأ يومه كاملا، لكن في داخل كل إنسان مساحة صغيرة من الضوء تكفي ليزرع كلمة طيبة أو يبتسم أو يمنح نفسه فرصة جديدة. فبعض الأرزاق لا تأتي على هيئة أشياء، بل تأتي على هيئة سكينة وطمأنينة. وأشخاص يمرون في حياتنا كالدعاء المستجاب. فامشي إلى يومك بقلب خفيف، واترك لله ما أثقل روحك، فما كتب لك سيصل، وما مضى لم يكن إلا طريقا قادك إلى ما أنت عليه الآن. صباحكم سلام يشبه الماء حين يلامس الظمأ، ونور يمر على الأرواح برفق، كأن سماء تهمس لنا كل يوم. ما دام في القلب رجاء فما زالت الحياة متسعة من الجمال.

صباح يليق بالقلوب التي تحسن الظن بالله، وبدايات وبدايات تفتح برحمة لا تنقطع وبأمل لا يخيب. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا من الأمس، واغمر قلوبنا بسكينة تصلح ما أفسدته الأيام، وتيسر وتيسير يدهشنا من حيث لا نحتسب. صباح الخير.

سلاما لمن يترك فينا أشياء جميلة تجعلنا نبتسم حين نتذكرهم في زحمة الحياة. سلاما للذين لا ينكرون معروفا ولا ينسون صديقا، أصفياء القلوب جميلي الأخلاق والأقوال. من قلوبهم تصبح وتمسي، لا تحمل إلا الخير للناس. سلاما لأولئك الطيبين الأنقياء، أصدقاء الحياة، الذين لا يخدشون إحساسا ولا يتغيرون. صباح الخيرات والمسرات.

جمال خفي في البدايات الصباحية، حين تكون الشوارع أقل ضجيجا والسماء أقرب إلى القلب والروح أكثر استعدادا للاستماع إلى نفسها. في تلك اللحظات الهادئة ندرك أن الحياة ليست سباقا كما نظن أحيانا، بل رحلة نتعلم فيها كيف ننمو وكيف نتصالح مع ما لا نستطيع تغييره، وكيف نحب الطريق حتى قبل الوصول. لا تقارن خطأك بخطواتك بخطوات الآخرين، فلكل روح موعدها الخاص مع

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فترتكم الصباحية أصبحت الخميس. معنا هنا في الاستوديو محمد الخضر وأيمن الحيمي، واحد بيهز راسه واحد فوق التلفون. طيب اتكلم.
1: أسعد الله بالخير صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا عبر مختلف الوسائل التي يصلنا التي يصلكم عبرها تردد إذاعتنا وعبر فيديو البث المباشر. أيضا تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت اف ام 101.7، و بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 7233339 و4 2

0: أيمن حاب تكلم تقول كلمتين يعني؟
1: لا برأيك كفيت ووفيت وقلت كل شيء خلاص.
0: متأكد؟
1: صباحكم جميل ومن أجمل ما يكون. أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون لنا، سواء عبر نطاق البث أو عبر البث رابط البث المباشر الصوتي أو فيديو البث المباشر اللايف من داخل الاستديو، استديو إذاعة دلتا اف ام 1.7.
0: إذن مستمعين الكرام، إليكم فقرتنا
1: أبرز العناوين.
0: فقرتنا المميزة، ما عنديش العناوين عشان ما نحرقش الفقرات.
1: ليش أحرقها أنا عادي؟
0: ليش تحرقها؟ خلينا نديها على واحدة واحدة بدون عناوين. وإليكم معلومات قد تكون غريبة. إيش قال الله تعالى عن الماء؟
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: طيب محمد، إيش قال الرسول لما نشرب الماء؟ كيف طريقة شرب الماء؟
2: نشربه على 3 دفعات، نشرب وإحنا جالسين. الكثير من وصايا الرسول. إيش علاقة هذا بالمعلومة الغريبة؟
0: إني أول معلومة بتكون عن الماء، بس فعلا معلومة غريبة، إنه من أغرب المفارقات اللي يكشفها علم وظائف الأعضاء أن الماء ذلك العنصر الذي ارتبط بالحياة منذ بداية الخليقة قد يتحول من ظروف معينة إلى خطر يهدد الحياة نفسها.
2: فالجميع يعلم أن الماء ضرورة لا غنى عنها، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن شرب كميات كبيرة منه بسرعة كبيرة قد يربك واحدة من أدق المعادلات التي يحافظ عليها الجسم بصمت كل لحظة.
1: فعندما تتجاوز كمية الماء قدرة الكليتين
0: أم حاجة كده
1: على التخلص من الفائض، يبدأ مستوى الصوديوم في الدم بالانخفاض في حالة تعرف طبيا باسم التسمم المائي، وهنا يختل التوازن وتبدأ المياه الزائدة بالتسلل إلى داخل الخلايا فتنتفخ الأنسجة تدريجيا.
0: ولكن الخطر الحقيقي لا يكمن في بقية أعضاء الجسم بل في الدماغ، فداخل الجنجمة حيث المساحة محدودة قد يؤدي هذا الانتفاخ إلى ارتفاع الضغط بصورة خطيرة، لتبدأ الأعراض بالصداع والغثيان والتشويش الذهني، ثم تتطور إلى تشنجات عصبية وفقدان للوعي، وقد تصل في حالات شديدة إلى الغيبوبة بل وحتى إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.
2: ولعل أكثر ما يثير الدهشة أن الإنسان قد يفقد حياته بسبب نقص الماء، وقد يعرضها للخطر أيضا بسبب الإفراط فيه، وكأن أجسامنا تهمس لنا بحقيقة بسيطة وعميقة في آن واحد، ليست الوفرة هي سر الحياة بل التوازن.
1: فحتى أبسط النعم وأكثر وأهمية إذا غاب عنها الاعتدال قد تتحول من مصدر للحياة إلى خطر صامت. ليبقى التوازن أحد أعظم القوانين التي تقوم عليها الحياة بأسرها.
0: عشان هكذا لما مثلا الصيام، يعني الناس الصايمين وفي نفس الوقت الناس لما يكون عاطش قوي ما تجيش تشرب الماء على دفعة واحدة وبشكل كبير، هذا اللي بيأثر علينا، وأغلب الناس ما بيعرفوش أنه بسبب لهم الوفاة، قصة أنه خلاص يروي عطشه وخلاص. سبحان الله كيف الرسول جاب لنا نحن نشرب على 3 دفعات، كل دفعة على يعني تشرب لما خلاص توقف نفسك وتوقف، وفي نفس الوقت تشرب وأنت جالس مش واقف. كيف أنه الواحد لما يشرب واقف إيش بيحصل؟ بيحصل عصر هضم، ولما يشرب بسرعة بيحصل خلل في وظائف الجسم. سبحانه ما بيقول شيء إلا الحكمة.
2: وبالنسبة للمعلومة الغريبة الثانية، من أغرب المعارك التي سجلها التاريخ معركة لم تكن بين دولتين متنافستين ولا بين جيوش عظمى، بل بين الجيش الاسترالي وطيور الإيمو.
0: ففي عام 1932 تعرضت الأراضي الزراعية في غرب أستراليا لغزو غير متوقع، بعدما اجتاحت عشرات الآلاف من طيور الإيمو المنطقة مدمرة المحاصيل والأسوار ومخلفة خسائر كبيرة للمزارعين، ولم تجد الحكومة حينها حلا سوى الاستعانة بالجيش وأرسال قوات مزودة بالرشاشات الثقيلة

0: وآلاف الطلقات لحسم المعركة.
1: وبالنسبة للجنود بدت المهمة سهلة للغاية، فما الذي يمكن أن تفعله الطيور لا تستطيع حتى الطيران أمام قوة عسكرية مدججة بالسلاح. لكن ما حدث كان مفاجأة لم يتوقعها أحد،
2: فطيور الإيمو أظهرت قدرة مذهلة على المناورة، إذ كانت تتحرك بسرعة كبيرة وتنقسم إلى مجموعات صغيرة متفرقة وتغير اتجاهاتها بصورة أربكت الجنود، حتى إن بعض المشاركين شبهوا أسلوبها في الحركة بتكتيكات عسكرية منظمة.
0: ومع مرور الوقت تحولت المهمة التي ظنها الجميع محسومة إلى كابوس حقيقي، فقد استهلكت كميات هائلة من الذخيرة، بينما كانت النتائج أقل بكثير مما توقعته القيادة العسكرية.
1: وفي نهاية المطاف اضطرت القوات الأسترالية إلى الانسحاب، بينما بقيت طيور الإيمو تتجول بحرية لتسجل صفحات التاريخ واحدة من أكثر الوقائع قرابة وظرافة.
2: وهكذا انتهت واحدة من أغرب الحروب بانتصار غير متوقع لجيش من الريش، وهزيمة قوة عسكرية نظامية في قصة تؤكد أن التاريخ حين يقرر أن يبتسم يكتب أحداثا تفوق الخيال نفسه غرابة.
0: والله فازت عليهم الطيور.
1: طبعا طائر الإيمو هو ثاني أكبر طائر بعد النعامة،
0: يعني النعامة أكبر.
1: صوته مرعب، صوته
0: صح،
1: صوته صوت فمين نفسه يشبه صوت ضرب الرصاص. أي تخطب من تضمن طائر هكذا؟ لا إله إلا الله،
0: سبحان الله. عشان هكذا ما قدروا يفوزوا عليهم، وخسر الجيش وانهزم
2: واحتلت الأرض. قدرة كبيرة على المناورة.
1: أيوه. هو سريع جدا على المدلش، وقال لك الركلة الواحدة من رجله تكفي تكسر عظم.
0: سبحان الله العظيم.
1: وأغرب معلومة ثالثة معنا في حلقة اليوم، ومن أغلب ما يرويه علم النفس، أن بعض الأشخاص لا يستطيعون النوم من دون بطارية حتى في ذروة الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، وقد يظن البعض أنها مجرد عادة غريبة أو نوع من الدلال، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير.
0: أنا واحدة من الأشخاص. فالعقل البشري لا يبحث دائما عن دفء الطقس، بل يبحث أحيانا عن دفء الشعور. ولهذا يفسر المختصون هذه الظاهرة بما يعرف بالتسكين الذاتي الجسدي، وهي إحدى الطرق الفطرية التي يلجأ إليها الدماغ ليمنح نفسه إحساسا بالطمأنينة والأمان.
2: فالسر لا يكمن في البطانية ذاتها، بل في الرسالة التي تمنحها للجسد. بالنسبة لبعض الناس ليست مجرد قطعة قماش، بل أشبه بحضن صامت وملاذ هادئ يخبر العقل المتعب بأن كل شيء بخير، وأن الوقت قد حان ليتوقف عن الحذر ويستسلم للراحة.
1: والمثير للاهتمام أن هذا الاحتياج لا يرتبط بالعمر، بل يرافق الإنسان منذ طفولته، وكأنه جزء خفي من حاجته الدائمة إلى الشعور بالأمان. فمهما كبر الإنسان ومهما بدا قويا وصلبا أمام العالم، يبقى في أعماقه ذلك الطفل الصغير الذي يبحث عن شيء بسيط يطمئنه قبل أن يغمض عينيه وينام.
0: ولعل أجمل ما في الأمر أننا أحيانا لا نبحث عن الدفء تحت البطانية بقدر ما نبحث عن السكينة، فالإنسان في نهاية المطاف لا يحتاج دائما إلى الكثير من الأشياء، بل يحتاج إلى شعور صادق يخبر قلبه بهدوء أنت بخير.

0: طيب ايش رايكم قبل ما تتكلموا على ال
1: خليها في وقتها. ايوه شو وقت ال
0: ايوه بالضبط.
2: طيب ايش اللي كنت تقول يا محمد؟
0: قصدي نبدا نقرا تعليقات التي وصلت على الفيسبوك على فيديو البث المباشر.
1: تفضل يا استاذ.
2: أعقد الصلح مع الصباحات، املأها حبا وعمروها جمالا، ليغمركم بريقها نورا وتفاؤلا لبقية يومكم. صباح الخير والعافية. طبعا هذا التعليق من سهاء
1: محمد. ما تزن نجير تقول في تعليقها صباح الورد محمد وأيمن وفاطمة وعبد الإله وعبد الكريم وجميع طاقم دلتا والمستمعين والمشاركين، وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة مقدمة.
2: الجميع بالخير
0: والعافية. صباحك جميل يا أم معتز. وفي معنى رسالة ننتقل إلى رسائل الواتساب التي وصلتنا على الرقم 7236339. في معنى رسالة من عاشقة البحر تقول في رسالتها: نجالس الليل والأفكار تسرقنا، نخاطب النجم حينا كي يسلينا، أمات الحب أم متنا به ألما، وهذا الشوق هل للحب يهدينا، وهل للوعد حق قد يعود به، عناق الدفء أو ذكرى تلاقينا، عناق الدفء أو ذكرى تلاقينا. صباح الخير
1: ولقد رجعت
0: لكم بعد غياب طويل، ولكني كنت معكم دائما. تحياتي لكم يا شيوخ الإذاعة محمد أيمن عبد الكريم وفاطمة، وتحياتي لأمان الحيمي وعصماء عصام ورمز الوفاء وإيناس حسين وقاهرة الأحزان. ممكن أغنية الأصالة روح وروح معكم عشقة البحر. تحياتنا لك يا عشقة البحر ولرسالتك الجميلة.
2: إيش رأيكم نروح فاصل وبعدين نطلع
0: روح وروح؟ خلاص روح.
2: صوتي راح.
0: فاصل مستمعين الأكارم، فاصل قصير وراجعين نواصل فترتكم الصباحية.
3: أصبحتوا
4: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: كل يوم في هواك، وانت ماشي كل يوم؟
10: أيوة.
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: عودة إليكم مستمعينا الأكارم، مكملين فترتكم الصباحية، أصبحت اليوم الخميس، مكملين قراءة رسائلكم التي تصلنا على الواتساب أو الاسمس، مكملين أيضا الإجابة على مكالماتكم. وفي معنا رسالة، في معنا مكالمة، معنا مكالمة، نقول يا صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا صباح الأنوار،
1: كيف أنتو؟
2: الحمد لله بخير، كيف الحال؟
1: الحمد لله، وأخيرا جاوبته.
2: أنتو أول مكالمة معنا على الهواء.
1: لا، نيرن نيرن نيرن لما يقطع.
0: كنا في فقرات، وكان به فاصل.
1: أيوة، كيف أنتو وصباحكم حالي مثلكم؟
2: صباحكم من أجمل ما يكون يا رب. من معنا؟
1: عشقتها أبتسامة.
2: حياك الله يا عشقتها أبتسامة،
1: الله يحييكم.
2: تفضلي قولي ما تشيل إذا عايز أعطكم.
1: لا، حبيت أصفح عليكم وأصفح على اللي معكم، أيش اسمها عفوا نسيت.
0: فاطمة.
1: فطومة، كيف أنت يا فطومة؟
3: في صحة وعافية، حيا شاء الله،
1: وصباحش خير وعافية وسعادة
3: يا رب وإياكم
1: يا رب. وتحياتي للجميع، أصفى على صديقاتي دير الغربة وصفاء والملكة السبع وبنت العرب، وتحياتي للجميع، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: تسلموا على هذه المكالمة الرائعة جدا، يسعد صباحكم في كل وقت، ورب يحفظكم دائما. شكرا جدا لاتصالكم.
1: يا رب سمعونا إن شاء الله.
2: ولا يهمكم،
1: يلا في أمان الله،
2: في رعاية الله. وإلى رسالة أمان الحميد، تقول في رسالتها: تفتحت الورود وتساقطت قطرات المطر على جبين الأوراق، وتتابعت خيوط الشمس بالبزوق لتنشر الدفء في أرجاء الكون، وبدأت العصافير بعزف أجمل المقطوعات. اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل. صباح الخير، صباح أستاذ فايع وأمل وزيد فايع، مرة ثانية بتكرري يا أمل، يا أماني خيرة الفترة الأخيرة. أستاذ فايع وأمل ونسيم وطلال وفريال وسماح العمراني وإسماعيل ومحمد الخضر وإيمان الحامي وسيدة وعصماء عصام وبشرى حيدر وفوزي وأمل بنت إبو رغد وانتصار التاج وانتصار عبصري وبشرى وفرفوش وعبير الصباحي وأمير الوادعي وغادة الخضراني وإشراق بني حشيش وتيسير العصامي وعاشقة الشاص وأمل الزورقي والكاتبة الصغيرة وتسنيم العرار ومنال الحرازي وملكة الحرازي وعسولة حرس ومذيعة الغربي سورة جميل وهلا محمد والمزكرة والبرنسيسة وبشرة الدباري وأميرة عمران وأمان يحيى وأمال الشامي وعفف أحمد وندى الأهدل وفاطمة جبارة وعشقة التحدي وهمسة الشعور وقاهرة الأحزان وأسماء من ريمة وملاك الحاج وفنر السلباني وفنان جبارة وعشقة البحر وعشقة الابتسامة وعشقة دلتا وبنت الجندوبي وسارة المقالح والعلامية غادة ناجي وبنتها وختيجة وبنت السيد وبنت اليمن ومنشدة آية والخالة فطوم وزمر دعوة عبد الرحمن أم معتز ورمز الوفاء ورفعة الذوق ونسمة الهدى وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمي وقيثرة الأمل. تحياتي للذي نسيته من أمان الحيمي.
0: ما أعتقدش أن أنت نسيت أحد يا أمان.
2: إيه كررت، مش بس نسي.
0: وفي معنا رسالة من
3: البرنسيسة،
0: من البرنسيسة تقول فيها:
3: هل يعلم الصبح أني بعد فرقتهم أبيت أرعى نجوم الليل سهرانا، أقاضي الزمان ولا أقضي به وطرا، وأقطع الدهر أشواقا وأشجانا، ولا قريبا إذا أصبحت في حزني، إن الغريب حزينا حيثما كان. صباح الحب والسعادة، والله وحشتوني يا غوالي، ولو سمحت يا عبد الكريم سمعني أغنية إيهاب توفيق.
0: الله،
3: أنت اختياري.
0: جميلة، أغنية جميلة جدا،
3: وشكرا لك يا برنسيسة،
0: شكرا على الاختيار الجميل.

0: وفي معنا رسالة من أيمن. الرسالة من نسمة الهدى تقول في رسالتها: نسمة
1: خليك، التوكل ما هو انك تجلس وما تشتغل، التوكل انك تسوي اللي عليك وتقول يا رب عليك، تزرع وتتوكل، تدرس وتتوكل، تسعى وانت واثق ان النتيجة بيد ربك.
0: كمل،
1: خليك متوكل على الله بكل شيء، بالرزق، بالوظيفة، بالشفاء. اللي متوكل على ربه عمره ما يخاف، عمره ما ينكسر، لأن سنده هو القوي المتين. لا تشلش الهم بكرة ولا تفكر كيف بتفرج، أنت توكل على اللي خلقك وبيدبرها وهو يرتبها وهو يسهلها. تدبير ربك أحسن من تدبيرك بألف مرة. المتوكل يمشي وقلبه مطمئن لو الدنيا كلها ضده، يقول يا رب توكلت عليك، والله ما يضيع من توكل عليه، ومن كان الله معه من عليه.
0: الله،
1: بيجي يوم وتضحك وتقول كنت شايل هم على الفاضي، ربي دبرها أحسن تدبير. يا ربي لك الحمد إني توكلت عليك وما خاب ظني. التوكل راحة، لا تتوكل على البشر، البشر يخذلوك، ينسوك، يتغيروا. توكل على الذي ما يتغير، على الذي ما ينام، على الذي يقول للشيء كن فيكون. التوكل هو أنك تنام وأنت ما تدري كيف بتفرج، بس تدري أنها بتفرج، لأنك رميت حمولك على ربك، واللي يرمي حموله على الله ما يشيل هم. قول من قلبك: يا رب وكلتك أمري، وكلتك رزقي، وكلتك مستقبلي، دبرني فإني لا أحسن التدبير. والله بتشوف العجب، بتشوف التيسير من كل باب. اللهم أني وكلتك أمري كله، فدبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى.
0: تحياتنا لك يا نسمة الهدى، وشكرا على رسالتك الجميلة.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي.
2: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-111-9، موبايل 779-637-771.
4: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة، علم ومهارة.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: Hey, welcome to our shop.
8: Do you have excellent sports clothes?
7: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
8: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
7: Oh, really? Where is that school?
8: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
7: Oh, really? Is it a good school?
8: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
7: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
8: Yeah, you can.
7: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
8: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
7: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
9: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
12: مين بيحب الرسم؟
13: أنا.
12: مين بيحب يسمع حكايات؟
13: أنا.
12: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
14: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
15: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
16: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
17: يوه، مطعم الحلواني التركي.
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
18: نعرفه من زمان،
17: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
18: دجاج الحلواني من زمان،
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
18: طعيم من زمان،
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
18: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
19: من زمان،
20: من زمان،
18: حلويات وبيتزا ومعجنات
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
19: من زمان،
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
18: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
17: 772-238-378.

0: اهلا لكم اعزائي المستمعين. بعد هذا الفصل مكملين معكم في فترتكم الاسبوعيه الصباحيه المفضله.
1: اصبحتوا
0: الخميس.
2: ومكملين قراءة رسائلكم التي تصلنا على 7236339 وأيضا استقبال مكالماتكم ورسائل الاسماس. وهذه رسالة مع محمد الخضر ورسالة ياقوت.
3: رسالة لقلبك: عندما تظن أن كل الحلول انتهت ولا شيء يوحي لحصولك على ما تريد، عندما تفقد الأمل وتبدأ بالنسيان، أو تحاول ذلك بعد أن رأيت كل الأبواب تغلق ولا يوجد ما يثبت لك أنها لك، أو الأمنية التي تريدها مكتوبة لك، أو إن كانت خيرا أم شرا لك، يمر الوقت لتجد ربك يفاجئك بها. ولكن كيف حدث هذا؟ سأخبرك. أن في الوقت الذي كنت تدعو الله بها وظننت أنه لن يستجيب، قد استجاب، فقط أخرها إلى هذا اليوم. ستعلم أن كل هذا اليقين كان في مكانه، وأنه لم يخذلك، إنما اختبرك، اختبر يقينك به. ستكون في سعادة عارمة لأنها أتتك في الوقت المناسب الذي لم تكن تظن يوما أنها ستأتيك فيه. جبرك الله جبرا عظيما وأتاك تلك التي راهن الجميع على أنها مستحيلة. صدقني، ستعيش أجمل أيامك، ستكون سعيدا جدا، والفرحة لا تفارق وجهك بإذن الله. أول صباح لك وأنت تعلم أن أمنيتك ودعوتك أصبحت من نصيبك بعد كل هذا الوقت. استجاب الله لك. صدقني، قريبا جدا بإذن الله ستكون من الذين نالوا ما تمنوا. ثق بالله، لعل البشرى تنتظر في طريقها إليك. سيستجيب. الحياة تستمر، لكن يجب أن نحتضنها ونعلم يقينا أننا نستحق الأفضل. صباح الرضا والسعادة. صباح الخيرات. صباحك جميل يا ياقوت. والرسالة لامست أحشائي. والله رسالة جميلة جدا جدا جدا، وصلت في وقتها. شكرا يا ياقوت.

0: في معنا رسالة.
1: أيوة.
0: إلى العابر في وسط القلب، أعلم أن الأيام ثقيلة والمطبات في طريق الحياة قد انهكت الروح، فلا بأس بالتعثر ولا بأس أن شعرت بالتعب، فالقلوب القوية تنهك أحيانا. أردت فقط أن أذكرك بأنك لست وحدك، فمكانتك ومعزتك في قلبي كبيرة جدا، ويهمني كثيرا أن تكون بخير وتعود لروحك بابتسامتها. خذ نفسا عميقا واسمح لنفسك بالراحة، وتأكد أن هذه الغمامة ستزول قريبا لتستعيد سلامك الداخلي وطمأنينتك. أتمنى أن تصلك كلماتي كعناق دافئ، وأن تجد فيها بعض الهدوء. أنا هنا دائما لأجلك. طبعا هذه رسالة من وحدة فعلى حروف مام، يمكن أم أو مدري إيش، تطلب أغنية نقابل الناس
2: نفارق الناس ومشيه الحياة دي.

وفي معنى رسالة من غاية الحكيمي تقول في رسالتها لأختي آلاء بمناسبة عيد ميلادها و اللي هو اليوم ولا غدا 26 26 من شهر يونيو 2026 كل عام وأنت نعمة أدعي تبقى لي عمر كل عام وأنت في وسط قلبي تعيشين كل عام والسعادة ما تفارق شفاتك الحلوة والعمر كله التهنئة أقدمها عبر إذاعة دلتا مني أنا غاية الحكيمي ومن أمي وأخواتي آية وولاء وأنوار ومحمد وأطلب أغنية اليوم القمر ميلاده وخميسكم فله وناسبة حياتي للجميع من غاية الحكيمي تحياتنا لك وأيضا نقول لأختك آلاء كل عام وأنت بخير.

0: ثم تزن نجرت تقول في رسالتها: أزال الله عني وعنكم هم الدنيا وأنار لي ولكم درب السعادة وأجارني وإياكم من كل ذي شر وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. أسأل الله سامع الدعاء ورافع السماء ودائم البقاء ومن في اسمه دواء وذكره شفاء أن يرفع عني وعنكم كل بلاء ويرزقنا عيش الكرماء ويحيينا حياة السعداء
1: يا الله.
0: اللهم يا رب العالمين صباحكم خير وصحة وعافية. بقى عندي بس ملاحظة على الرسائل اللي بنقرأها يوم الخميس. أحس أنه سبحان الله احنا في غفلة عن الدعاء, احنا في غفلة عن الدعاء بهذا الدعاء الجميلة ما بنذكرها ليوم الخميس. من المستمعين يعني من أم معتز نجرت حياتنا لها ومن المستمعين الآخرين.
2: لا أعلم لماذا قد يحبس الناس الكلمة الجميلة في قلوبهم بينما لو نطقوها لأزهرت بساتين الورود في صدورهم وصدور أحبتهم. لأسهرت بساتين الورود في صدورهم وصدور أحبتهم. أسعد الله صباحكم بكل خير. وهذه رسالة ما عارفة من مني
0: لأنه ما كتبت اسمها أصلا
1: أو ما كتبتش اسمها
2: مش إيه. نعم. خليجة. وفي معنا اتصال نقول ألو مرحبا.
3: ألو
2: صباح الخير.
0: السلام عليكم.
2: نكستنا كلنا.
4: صباح الخير
1: يا صباح النور.
4: كيف حالكم؟
0: الحمد لله بخير. من معانا؟
4: إذا عدلت؟
0: أكيد أكيد إذا عدلت.
4: حياك الله.
0: حياك حياك. تفضل يا أخي. أولاً أول شيء عرفنا بنفسك, من معانا؟
4: استشارك.
1: تفضل تفضل تفضل وشاركوا.
0: واسمعنا من الراديو.
2: اسمعونا من السماعة حق التلفون عشان تعرفوا ايش بنقول.
0: قول قول.
2: هو بيسمع نفسه.
1: تفضل تفضل. الهواء

0: بسبب هذا المبيدات.
1: مرض معدة ما نعرفهاش عمرنا كله.
0: أيوة.
1: مرض المعدة عمرنا كله. والمشكلة إنها بعض في أغلب الأحيان تكون أمراض مزمنة.
0: أيوة.
1: يعني إذا جيت لحد من البيت.
0: خلاص. أو
1: لحد
0: ما عاد يصير.
1: بيجي مرض واصل.
0: أيوة.
1: خلاص قدو ما إذا أكل حاجة خلاص قدو يمرض.
0: وحتى أيضا تدي للواحد سرطانات.
1: العياذ بالله. الله يعافينا جميعا.
0: الله يعافينا جميعا. لكن نرجو من الجهات المختصة، نرجو من القائمين على مواضيع الزراعة حماية المستهلك الأخير، حماية المزارع، حماية الأرض. أرض المزارع تفسد بسبب هذه المبيدات.
1: تخيل الذي خوفني إيش؟ إنه جمعية حقوق المستهلك لها فترة لا بأس بها بتناشد الجهات المختصة في باسمه يتخذوا إجراءات ضد المزارع اللي بيزرعوا من مياه الصرف الصحي دون معالجة في تية، وما استجابت الجهات المختصة.
0: أستجيبوا
1: في المبيدات الحشرية الحشرية. هذا خوفني جدا. قلت إذا كان ما استفادوش في هذا الأمر هو بأمر بسيط جدا، أستفيدوا في المبيدات أستجيبوا في المبيدات الحشرية.
0: نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يعافينا من كل الأمراض ويعافي مستمعينا.
1: واتقوا الله،
0: واتقوا الله في المواطنين، واتقوا الله في أرواح الناس. طيب نرجع نكمل قراءة رسائلنا. احنا ما عرفناش من اللي كان يتصل بنا،
1: يتصل من معنا وهو كان يسمعنا الراديو.
0: ايوه، فتحيتنا له ولطرح هالموضوع المهم. معنا رسالة من أميرة همدان. أميرة همدان تقول في رسالتها: اللهم يا من قلت والصبح إذا تنفس اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيرا نعلمه ورزقا يا الله. صباح الخيرات والمسرات، صباح يملأ حياتكم أملا إذا عدلت، وصباح كل المستمعين. وأصبح على أبي وأمي وإخواني وأخواتي وكل الصديقات، وأقول خميسكم وناسا وجمعتكم مباركة، وربي يحفظ الجميع. من أميرة همدان. صباحك جميل يا أميرة همدان، وشكرا على الرسالة الجميلة. الله، وحشتني الغنية.

0: والخميس حبوب معنا مكالمة في هذا الخميس الحبوب. نقول يا صباح الخير.
1: يا صباح الخير والعافية. وانتو حبوبين, انتو مش الغنية.
0: الله ربنا يحفظكم.
1: كيفك أستاذ محمد وأيمن فطوم كل الطاقم المتميز؟
0: الحمد لله بخير, كلنا بخير بسماع أصوات مستمعينا.
1: الله يدي لكم العافية وشكرا للمخرج اللي بيفتحنا شان عليه. شكرا لكم جميعا. والله منكم إيش أقول, إحنا صبحنا أسرة واحدة في إذا عدلت أسام, وربي يدي لكم الصحة والعافية ونشوفكم كده يعني دائما, مش الخمس بس يعني دائما تكونوا مبسوطين ودائما إحنا أحب نسمعكم مهما كان. فإذا عدلت هي إذاعتي المفضلة وإذاعتي يعني منذ عوام طويلة وإحنا مع دلتا ومعاكم.
0: ربنا يسعدكم يا فوزية, وأكيد إحنا أسرة واحدة ولذلك يطلقون علينا الأسرة الإذاعية.
1: أكيد الإذاعة اللي بترسل الصوت الذي بتحفزنا الذي بنتعلم منكم أشياء كثيرة. والله يكفي طيبتكم واحترامكم لكل المستمعين, وكمان معكم مدير يعني الأستاذ دفاع يحفظ الله ورعينا مكان, والأستاذ عمال والأستاذ نسيم والأستاذ طلال, وكمان المخرج عبد الإله وعبد الكريم. يعني أنتم رائعين جدا جدا جدا من غير عينيك.

0: رأيي أنا ما زاملت والله العظيم، كان التبريد يعني إنسان ما يقدر والله العظيم.
1: أكيد أكيد،
0: الله يحفظكم.
1: ربنا يحفظك يا فوزية، تفضلي.
0: الله يحفظكم. يعني أنا فتحت دحين، يمكن أنت وحدك ما خلاش.
1: لا لا
2: لا، موجودين
1: موجودين بيستمعوا.
2: يعني إحنا مبسوطين من كلامش ومستمتعين مع كلامش.
0: كمان الله يحفظك أستاذة فاطمة. كمان أهني اليمنية اللي فازت لمن؟
1: أيوه.
0: اللي فازت في البرنامج ما شاء الله، يعني صدق يعني افتخرنا فيها. كمان أود التحية لكم، كمان من سامي علي الحبيشي حفظه الله إنما كان.
2: دري مالها اليوم ما قد تصلنا.
0: ها؟
2: اليوم ما قد تصلنا، شو قد سمعناش صوته؟
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظه. كمان التحية لصديقتي هالة محمد السيدة، كمان ما أنسى بنت الحيدر يقول الله يشافيها، هي بقصتها النحلة
2: سهلة
0: يعني نحلة. بقصتها في عيونها تنتين وقديمة
2: في العيون. عدم يقول سهلة النحلة، يعني أتورم شوية بس في عيونها.
0: أتواصلت معها وقلت لها النحلة، هو قالوا هي علاج، يعني لما تتكسر النحلة هي علاج. قالت والله يا فوزي ما بينا شوفش.
2: الله يشفيها يا رب، ودي لها
0: أقول الله يشافيها. كمان التحية لبنت البلاد، لبنت حدا، للكاتبة الصغيرة سارة المقالح، لأماني الحيني بروعة، كمان الأستاذ هلا محمد أيضا، بنت أب تسنيم، يعني كل اللي بيشارك من بقع الأرض ويسمح بالإذاعة الجميلة إذاعة بالكافيام تتلكون. وأقول لكم خميسكم مناسبة وجمعتكم مباركة وتكون أحلى وأجمل جمعة معكم، وربي يسعد قلوبكم يحفظكم يا رب. كمان أنا ودي أكبر تحية لأمل الشريف وإيمان السقاري من عباقي.
3: خلاص تكملتهم ما شاء الله عليكم.
0: الله يحفظكم، ويا ليت يطلعوا له أغنية ضربة معلم.
1: ضربة معلم.
0: نعم.
1: ولا يهمك يا فوزية.
0: وكمان سلوى أنا طولت.
1: لا لا عادي عادي ولا يهمك.
0: وكمان أهني بنت أختي وابن أخي على النجاح، وإن شاء الله وعقب الشهادة العامة، وكل ناجح نجح وكل جاء معدل عادي مش مشكلة.
1: أكيد، وإحنا بنهنيهم ونبارك لهم. وأيضا نهنئ كل طلاب المرحلة المتوسطة على حصولهم الدرجات، ونقول لهم ألف مبروك
0: إن شاء الله. ربي يدي لهم العافية ويقوي كل معلم اللي بيقوم بعملها الجبار
1: يا رب. أكيد، ونرفع لهم كل القبعات.
0: أكيد، وربي يحفظكم في أمان الله،
1: في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.

0: وننتقل إلى
1: التعليقات
0: الفيديو البث المباشر. وفي معنا تعليق من منو هذا؟
2: مش عارف منو هذا بس بيقول في تعليقه يا عيال حد فيكم فاكرني؟
0: لا
2: خالص أنا
3: مين العمدة؟
0: طبعا تعليق من محي الدين يحيى.
1: يا محي احنا بنقرا الرسائل، في واحدة منهم كانت لك بس ساكنة بدون ترميح
0: واحنا جينا نهدي النفوس. وصباحك جميل يا محي، واكيد فاكر بنفتكرك كل يوم
2: يعني بكل خير،
0: مش شرط بالخير لكن بنفتكرك كل يوم. صباحك جميل يا محي، وربي يوفقك ويسعدك اينما كنت
2: يا
0: رب. عصمة عصام بتقول في تعليقها:
2: صباح الخير يا اهل الخير،
0: صباح النور يا اهل النور،
1: صباح الخير يا وجوه الخير. هذه من عندنا طبعا.
0: وبتقول ايضا:
2: منورين دائما، ربي يحفظكم ويسعدكم،
1: ادي لكم الصحة العافية.
0: وام معتز
2: تسأل على محي بتقول: وين رحت؟ غبت عن الاذاعات.
0: ايوه مسافر،
1: هو مغيب عن اليمن بكلها.
0: طيب وخالد حسان بيقول:
1: ما فيش صوت. ليش ما فيش صوت؟
0: ما فيش صوت فينا
1: موجود.
2: في زر هتلقاه عندك وانت فاتح البث، هتلقاه من اليمين علامة الصوت، هذاك مكبر الصوت، هتلاقي عليها علامة اكس، تضغط عليها هيفتح الصوت على طول.
0: ايوه
2: ما في صوت، انت ما في صديق.
0: طيب نجي نكمل رسائل الواتساب. في معنا رسالة من
2: تقول الرسالة.
0: ايوه تقول الرسالة، معنا مكالمة. طيب نخلي نستقبل المكالمة.
2: تقول المكالمة:
0: يا مرحب.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الملك العلام،
4: كيف الحال؟
2: نشكر الله
4: بخير
0: الحمد لله تمام.
4: الإذاعة.
0: أيوة معكم الإذاعة، تفضلوا أنتوا على الهواء.
4: أحلى الصباح اللي أبو وجود إذاعة أنت أفهم.
2: الله يحفظكم دائما يا رب، وفعلا الإذاعة ما تكون إذاعة في الأساس اللي بمستمعيها. تحياتنا كبيرة لكم. لكن من معنا؟
4: معكم مريال عبد الغني.
1: حيا شاء الله.
4: الله يحييش.
1: أسعد الله صباحش، وأهلا وسهلا بش يا مريم.
4: من الصباح ربي يحفظك.
0: من بتكلمينا يا مريم؟
4: من الجوف.
1: يا اهلا وسهلا باهل الجوف، انا ارتو.
0: تحياتنا لك يا مريم ولكل اهلنا في الجوف.
4: واحنا تحياتنا لكم ولكل الموجودين بالاذاعه.
2: الله يحفظكم يا رب، وان شاء الله تكونوا في احسن حال وصحه وعافيه دائما يا رب.
4: من مديرهم الى مخرجهم الى كل الطاقم كل المذيعين، نشكركم على يعني صباحكم الجميل. ما يحلى الصباح إلا لما نسمع أصواتكم الجميلة.
0: الله يحفظكم ويجمل أيامكم وحياتكم كلها إن شاء الله.
4: آمين يا رب.
0: طيب يا مريم تفضلي، حابة تقولي شيء أو حابة تصبحي على حد أو حابة تقولي أي تهنئة؟ تفضلي المساحة لك.
4: الله نهني بنت عمتي عرسها قريب، حابين نهديها زفة من عندكم على ذوقكم.
0: ولا يهمك، نقول لها ألف ألف مبروك وأحلى زفة بيطلعها المخرج، ولا تقلقي.
4: شكرا لكم.
0: شكرا لاتصالك، في رعاية الله يا مريم.
4: مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: في أمان الله.

0: وفي معنا رسالة تقول هذه رسالة. صباح الخير. صباح النور والعافية. وأول شيء في البداية بيطلبوا أغنية هلا بالحلم لحمود الخضر. بيقولوا في الرسالة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قطعة من قلوبنا وأرواحنا تغلبت على كل التحديات ونالت ثمرة جهدها بمعدل يرفع الرأس 97.43 تحديدا
1: بالمئة.
0: مبارك نجاحك يا حبيبتنا، وفخرنا بك لا تسعه الكلمات. حصاد السهر والتعب والمثابرة أثمر اليوم بأجمل فرحة. ألف مبروك يا قرة عيوننا، أدم الله عليك هذا التميز وجعل التوفيق حليفك دائما. اليوم تبتسم لنا الدنيا بفرحة نجاحك وتفوقك المتميز، رفعت رؤوسنا وجعلتنا أسعد عائلة. مبارك لك يا أميرتنا الغالية أبرار علي محمد الرصابي. لم يكن نجاحك صدفة، بل كان قصة الكفاح عشناها معك، واليوم نسعد بنهايتها السعيدة. ألف مبروك يا غالية، ومن نجاح إلى نجاح أكبر بإذن الله. هذه التهنية مقدمة من بابا وماما ومن أخوك محمد ومن أخواتك أو من خواتك غدير وسندس وجنات ومن كافة الأهل والأصدقاء. أعزائي المستمعين، خليكم معنا في الأثير 101.7 فاصل قصير، ورجع لكم في فترتكم الأسبوعية.
2: أصبحت

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا انه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Just found it.

0: تمنيناها.
1: عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل، مكملين معكم ما تبقى من أصبحت الخميس. في معنا العديد من الرسائل في الواتساب. هذه رسالة من مكتفية بنفسي تقول في رسالتها: صباح الخير، سأحسن الظن مهما طال بي أملي، كم مستحيل بحسن الظن نلناه. تحياتي لأصواتكم الحلوة وأتمنى لكم يوما جميل كجمال أصواتكم مذيعي دلتا. أوصل تهنئتي للمبدعة علماء قيس بفوزها بالذا فويس، وأتمنى لها مزيد من التقدم والنجاح. إحنا اليمن أصل العرب متعودين على الإبداع مش على البدع. وأطلب أغنية أنا أول أداء أهل إلماء، وتحياتي من مكتفية بنفسي. ولا يهمك يا ميار عن صلح البث بأسرع وقت إن شاء الله.
2: وفي معانا رسالة من بشرة حيدر. نسمع الأول. طيب نسمع الأول.

0: اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب الخير والرزق والبركة، واملأ قلوبنا طمأنينة وسعادة ورضا، وفقنا لما تحب وترضى، واجعل يومنا هذا فرجا لكل هموم وشفاء لكل مريض وتحقيقا للأماني وحفظا من كل سوء، إنك على كل شيء قدير. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين والمشاركين، وتحياتي للجميع. بشرى حيدر، يسعد صباحك يا بشرى.
1: وفي معنا رسالة من مرجانة أحمد تقول في رسالتها: الحياة لن تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة تجعلك تحب ما لديك. صباحكم أمل وسعادة وخير وبركة إذا عدلت، وصباح كل المستمعين، وتحياتي لكم ولكل المستمعين من مرجانة أحمد.
2: وهمدانية متفائلة تقول في رسالتها: استفد من الوقت، استغل وقتك فيما ينفعك من علم وعمل وإنجاز، وتجنب إضاعته فيما لا فائدة منه. صباح الخير، حياتي لأمي وأخواني وأخواتي وكل غالي على قلبي، من همدانية متفائلة.

0: وفي معنى رسالة، في معنى رسالة تقول الرسالة من جنون صنعانية، تقول هذه الرسالة: كلما شعرت أنك منهك أو مرهق، توقف لحظة وخذ نفسا أعمق واسأل نفسك: ماذا لو هذا التحدي ليس ضدي بل من أجلي؟ أحيانا ما يضغطك اليوم هو نفسه ما يوسع وعيك غدا. لا تهرب من عدم الارتياح، احتضنه بهدوء واسمح له أن يمر عبرك، لأن التحول الحقيقي لا يحدث داخل الراحة بل في تلك المساحة التي تهزك لتعيد تشكيلك من الداخل. صباح الورد والفل والياسمين، كيف حال الجميع من جنون صنعانية؟ الحمد لله تمام، تحياتنا لك يا جنون صنعانية.
1: ومعنا مكالمة، نقول له مرحبا.
2: مرحبا،
1: يا صباح الخير. ألو،
3: هل تسمعني؟
0: نعم نعم نسمعك، حول.
3: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي محمد الخضر الرائع الجميل، تحياتي كثيرة كثيرة جدا جدا، كما أحيي أخي أيمن الحيمي تحية مصحوبة بالفل والورد والرياحين، كما أحيي أختنا وبنتنا الإعلامية المخضرمة في سماء الإعلام الأستاذة فاطمة المنتصر.
4: أكيد أكيد أكيد، بتوجه لك كل
3: التحية. كما أحيي أخي الكريم عبد الكريم المعدني، وأقول سلام على أم حملتك وأم وضعتك وأطن ربك. خليني أمدح يا أخي ما بالشوائس هذا اليوم ولا شيء.
0: لا تفضل تفضل براحتك.
3: والله نحن ننتظر أخي محمد الخضر يوم الخميس هذا، قدوه موعد لا شك. وقد أنا مراعي في الصبح كما قام قال أخي أمن أمس، عرض نفسك ووجهك لجلدك للشمس المتة كذا كذا، قد أنا بين عرض نفسي للشمس من الساعة 7:30 من الساعة 8:00، لا لو ما تفتحوا تجاوبوني وبعدها أقوم من بين الشمس. تحياتي لكم يا أخي الكريم، تحياتي لعامي علي العبيشي، لعبد الغالق العبيشي، لأبو أسامة، لأبو زيد، لحميد، أبو حسين، لأبو هاشم، لكل من يسمع عبد العزيز الكميل، أبو عبد الله لا ننسى هو الراقي تاج الملوك، لكل من يسمع عبد العزيز الكميل بدون استثناء تحياتي لهم ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لك يا عبد العزيز اللكمي.
3: يا أخي محمد اليوم عندنا مشوش ماله،
0: إن شاء الله أن نرجع البث بأبهى حلة ليصل كل مستمعينا في كل مكان إن شاء الله.
3: وقر اليوم هذا ما أمت والله أنه يعني ما أقول لك رائع جميل قوي قوي قوي، بيسمعون
0: الجمع. طيب هو حصل بعض الخلل الفني، نصلح إن شاء الله ويرجع البث.
3: تحياتي لكم، تحياتي لزيد فايع رئيس منبر إذا عدلت 101.7 الأولى في الجمهورية اليمنية. أخي الكريم الله يفتح عليكم يقضي حاجكم ويستركم ويدي لكم العافية، ويدي الله يدي لنا الله المطر، ويدي لنا في كلمة دي الجيوب تريحنا وتفحنا وعادت رجلي.
0: يا رب يا رب.
3: اليوم أطلب الجمعة هذا، تحياتي لكم يا أخي، مع السلامة.
0: الله يفتح عليكم. تحياتنا لعبد العزيز اللكمي ولاتصاله، وأثني على حرصه على الاتصال ومتابعته للاتصال عدة مرات لكي يصل ويتصل. تحياتنا لك يا عبد العزيز على إصرارك وعلى تفانيك وعلى حرصك الدائم على التواصل معنا، دمت بخير، ونسأل الله أن يرزقنا المطر مثل ما بيقول عبد العزيز، بمحاصيل زراعية تعتمد على الأمطار.
1: نحاول نكمل رسائل يا محمد عشان الوقت.
0: طيب كمل الرسائل.
4: من الرسائل وهم من كل شيء يا رب، سكن الغيث يا رب.
1: الرسائل حق
0: الهنيء المدرار، الغيث الهنيء المدرار النافع غير الضار.
1: صلوات استسقاف الجامع.
4: سلطة محمد. الزرع الشماء والدنيا حماء. الله.
1: شاعر.
0: في معنى رسالة من مستمعة جديدة بتقول في رسالتها:
1: صباح الخير صباح النور، كيفك أستاذ أيمن ومحمد وفطوم؟ اللهم اجعل هذا اليوم
0: سعادة لنا
1: سعادة لنا وارزقنا فيه. تحياتي لأبي الغالي وأمي الله يخليهم لنا دائما. الأجواء عندنا باردة في جبل بني الشعيب. أحمد الله وشكره. وجو عندنا برد. مع تحياتي نداء من جبل نبي شعيب. بس تتوقعه هي باردة عادي ولا باردة قوي هذا الأيام؟
0: يعني هذا الأيام ما عاد كوش قوي قوي. يكون البردة جميلة. تحياتنا لك يا نداء. و حلوة الأجواء المعتدلة هذا الأيام.
4: طبعا رسالات طويلة ما عاد بيش لها وقت. فبنوجه كل التحية لمن لمرسل هذه الرسالة.
0: أعتقد غيمة.
4: غيمة تحياتنا لك يا غيمة. بس للأسف الشديد الوقت ما صعبناش.
1: طيب نختم.
4: وآخر حاجة ما؟
0: خير معنا رسالة بتقول خير ما تبدأ به يومك اللهم بشرنا بما يسرنا. هذه آخر رسالة. الحمد لله قرأنا كل الرسائل اليوم وقرأنا كل التعليقات وكان به خلل في الصوت في فيديو البث المباشر اضطرنا إلى أعتقد
4: وصلنا إلى الختام.
0: وصلنا للختام. في الأخير مستمعينا الأكارم تقبلوا من خالص تحياتي. كنت معكم محمد الخضر.
1: وأنا فاطمة المنتصر.
4: وأنا أيمن الحمير. رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية زميلنا المتألق عبد الكريم المعدني. الإشراف العام لإذاعة دلتا FM الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
0: ودام الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم.

0: حياة أكثر صحة.
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
7: جوار مدارس صناع النجاح.
6: تليفون 770-10770
7: أو 777-921-435.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخدها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: See you soon.
1: Radio Delta.
2: بكل ثقة.
3: Power Horse
2: يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام.
3: Power Horse
2: لا يوقفك شيء.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الأنوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: أسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
2: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
16: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
17: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
16: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
17: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
16: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
17: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
16: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
17: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
16: التهاب وتليف الكبد.
17: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
16: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
17: علاج البواسير.
16: علاج البهاق والبرص.
17: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
16: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
17: الباحث خليل، للطب البديل.
18: Hey, welcome to our shop.
19: Do you have excellent sports clothes?
18: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
19: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
18: Oh, really? Where is that school?
19: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
18: Oh, really? Is it a good school?
19: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
18: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
19: Yeah, you can.
18: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
19: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
18: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
20: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

طيار الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-111 9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
11: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
12: مدارس مجد الحضارة
13: تمهيدي
14: أساسي
11: ثانوي.
15: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01414396. موبايل 773-031-391.
11: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01412119. موبايل 779-637-771.
16: مدارس مجد الحضارة
17: علم ومهارة.
18: علم ومهارة مجد الحضارة.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: كدنا جوعة.
21: كباب لحم،
22: كباب دجاج،
23: أوصال لحم،
24: أوصال دجاج،
25: وشيش طاووق خيال.
26: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
27: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
28: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: See you soon. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50-meter street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل والذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي،
7: أساسي،
4: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
6: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام.
7: الرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: يوه ما مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لانر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جوعه.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة.
2: النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله لنا ولكم الأجر في ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب قد تمكنت من السيطرة على مقاليد أمر الأمة، ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة، وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى. وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه، من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا، يعني عبيدا، وماله دولا، يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها لمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم. وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين، وهو على النقيض تماما من الإسلام، فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة، ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك، ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال. فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية وإزاحة أي عائق يعيق ذلك، فكان يرى في سبط رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل، وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة، رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل للقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام، وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس وهم قلة قليلة في مقابل المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي، وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة مباين لإسلامها وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الإنقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق والزمرة الشر والطغيان لاستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك. جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان العمل في الساحة الإسلامية آنذاك، الحق غريب ومنبوذ ومكروه ومحارب ومقصي، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما وشقاوة. الحالة الخطيرة التي يضيع فيها الحق من واقع الناس ويضيع فيها كأساس ومعيار للموقف، يسوء فيها واقع الأمة، حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد، أما الثمرة لذلك فهي الشجاء، الشجاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله، فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: سجل التاريخ تفاصيل الثبات العظيم والتفاني الذي لا مثيل له والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء والممارسات الوحشية التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفظع مستوى تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف. وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه

زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها، ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى، كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة، وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا لسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضية

مظلوميتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
0: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل والذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-468. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: just found it.
12: تستمعون للأولى
16: راديو دلتا

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان،
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات،
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان،
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
14: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
4: التهاب وتليف الكبد
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
5: علاج البواسير
4: علاج البهاق والبرص
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
5: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
6: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
8: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
9: ثقة يا مان
10: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
9: ثقة يا مان
8: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
10: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
8: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
11: just found it.
12: Radio Delta,

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: Radio Delta.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد. مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
12: مين بيحب الرسم؟
13: أنا أنا أنا.
12: مين بيحب يسمع حكايات؟
13: أنا أنا أنا.
12: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
14: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
15: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
16: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
17: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
18: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: كدنا جوعة،
11: كباب لحم،
12: كباب دجاج،
13: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
15: وشيش طاووق، خيال.
3: كدنا جوعة،
13: مشاوي رهيبة،
16: نكهة تركية عجيبة.
17: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
18: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. طب البديل.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. تغطية المباشرة للإذاعة
1: تريد أن تستعيد أمجاد الماضي بقوة وشراسة وهيمنة الألمان. مجموعة خامسة حسمت فيها الأمور بالنسبة للمتصدر منتخب ألمانيا الذي يتصدر هذه المجموعة، بينما فيها كوديفوار وكذلك منتخب الإكوادور وكوراساو. صافرة أمريكية ستفصل ما بين الكتيبة الألمانية والأمنيات الإكوادورية هنا في أرض نيوجيرسي، حيث هذه السيدة توري بينسو من ستدير هذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين، مع تواجد كذلك خميس المري الحكم القطري الذي يتواجد كذلك من بين الحكام الثلاثة في غرفة تقنية الفيديو. تشكيلة المنتخبين في هذا اللقاء أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هذه تشكيلة الإكوادور. غالينديس في حرس المرمى، هناك إنكابر، ويليام باتشو، أوردونيز، آلان فرانكو، لدينا انغولو، كايسيدو، بيدرو فيتر، هناك يفواب بالإضافة لهذا اللاعب فالنسيا وغونزالو بلاتا. الأسماء الموجودة في خيارات المدرب سيباسيان بيكاشيتش مدرب منتخب الإكوادور. بالنسبة لمنتخب ألمانيا في هذا اللقاء، منتخب المانشافت لدينا مانويل نوير في حرس المرمى، جوزوا كيميش، هناك أنتونيو روديغر، جوناثان تاب، دافيد راو بالإضافة لميتشا، بابلوفيتش، جمال موسيالا، ليروي ساني، فلوريان فيرتس وكاي هافيرتس، مع تبديلين في تشكيلة منتخب ألمانيا مقارنة في طبعا بالمباراة الأخيرة لمنتخب ألمانيا. شوط أول إذن سينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الإكوادور التي تدخل بشعار أكون ولا أكون، فلم يعد هناك رفاهية لإهدار العديد من الفرص، فإما نجاح يدوم أو فشل يهدم كل ما سبق. اليوم هو الاختبار الأصعب أمام مكينات الألمان، حيث الخطأ ثمنه باهظ، فإما بقاء واستمرارية حلم أو خروج من الفناء الخلفي للمونديال الإكوادور. في الجانب الآخر ألمانيا هدفها اليوم ليس فقط الفوز بل الحفاظ على هذا اللقاء، هي مباراة تحضيرية للأدوار.
2: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
3: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
4: تقنية لينار كولينج
3: وتقنية دور كولينج
4: تتميز بها ثلاجات LG
3: تبقي الطعام طازجا.
4: إهدار أقل للطاقة
3: بباب واحد أو بابين،
4: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
3: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
4: عيش حياة أكثر صحة
3: وشارك الطعام رحلته.
4: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
3: البيت الحديث مجموعة شماخ،
4: حكاية ريادة.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: Just found it. Radio Delta.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
13: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية
1: من بوابة منتخب الإكوادور، كرة منقولة لمصلحة منتخب ألمانيا، ردة فعل يبحث عنها منتخب الألوان الثلاثة أمام منتخب ألماني شرس، أمام منتخب ألماني قوي، أمام منتخب ألماني متعطش، أمام منتخب يريد العلامة الكاملة ويريد أن يكرر سيناريو العلامة الكاملة وتحقيق العلامة الكاملة للمونديال الرابع في تاريخه بعد مونديال 74 و2006. هذه المرة الرابعة ستكون في حين إن فازت ألمانيا بهذا اللقاء علامة كاملة في مرحلة مجموعات كما يظهر هنا برصيد 9 نقاط. خط موجود لمصلحة منتخب ألمانيا في هذه اللحظات، من ركلة ثابتة كرة ستنفذ الإكوادور وكأنها صعقت بهذا الهدف الأول. مدربها سيباستيان بيكاشيتشي قال بأن المستحيل ممكن والمستحيل بالإمكان أن يتحقق أمام منتخب ألمانيا، لكن الألمان هم من بدأوا أولا، هم من سجلوا أولا. فيرتس في تمريرة، لمسة إلى كيميش، عنده كرة بعد ذلك يبحث عن زميل، تمريرة في الطرف الأيسر، نقلة في اليسار لمنتخب ألمانيا، بعد ذلك عرضية لن تأتي لكن التغطية كانت موجودة. الكرة تتحول لمصلحة الإكوادور من الطرف الأيسر ومن ثم بتعود إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذه السيدة توري بينسو وهذه هي اللقطة، شاهدوا هنا اللقطة، عملية رفع القدم، يعني هل كان يستحق لاعب منتخب الإكوادور خطأ؟ في اللقطة الماضية أعتقد بأن الحديث سيكون كثيرا حول هذه اللقطة. السيدة توري بينسو من تدير هذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين، بالمناسبة زوجها كذلك كريس بينسو هو حكم دولي لكنه لا يحكم كأس العالم ولم يسبق له التحكيم في بطولة كأس العالم. كرة منقولة للإكوادور، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر، محاولة قائمة لكن صافرة تأتي، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب الألماني. خطأ لألمانيا، هذا لاعب أنغولو، لاعب الذي بدأ أساسيا. كرة منقولة ألمانية تصل بعد ذلك عن طريق فيرتس والتسديد، لكن الكرة تتحول من جديد. ألمانيا تضغط في البدايات، سجلت الهدف في الأول، تبحث عن ثاني الأهداف في هذا اللقاء. وصلت الكرة من الطرف الأيمن لمنتخب ألمانيا، عودة من موسيالا، يمرر كرة إلى جوناثان تاب، منقولة عن طريق أنتونيو روديغر، تقدم في الطرف الأيسر، لمسة فلوريان فيرتس ممتازة، التغطية كانت موجودة للإكوادور، بتعود من جديد لمصلحة الإكوادور في وسط الميدان، تمريرة لكن هناك خطأ كان موجود لمنتخب الإكوادور. خطأ لمنتخب اللاتريب، منتخب الإكوادور من تأهل كثاني على صعيد التصفية التأهيلية لبطولة كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية. كرة منقولة في وسط الملعب، كايسيدو عنده كرة، لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب الإكوادور، كايسيدو من جديد، تمريرة باتجاه بيدرو فيتيلان كابل، لاعب اللي تأكد استمرارية رفقة فريق أرسنال. وبعيدا عن أخبار الأندية، نبقى هنا مع أخبار المنتخبات، مع اختبارات المنتخبات، والإكوادور في هذا الاختبار الصعب بعد بداية لم تكن موفقة لمنتخب الإكوادور. كرة منقولة، خسارة أمام كوديفوار وبعد ذلك التعادل أمام منتخب كوراساو، لكن الإكوادور هي التي على نفسها لأنها أهدرت الكثير من الفرص في المباراتين. كرة منقولة في الطرف الأيمن، وصلت بعد ذلك عن طريق المتقدم يفواب، يمرر كرة، جوزالو بلاتر يرسل كرة لكنها مقطوعة، تتحول الكرة ألمانية ممتازة من فيرتس، فيرتس وتقدم، العودة من جديد في وسط الميدان للإكوادور، فرصة للإكوادور، خطورة للإكوادور، تصويبها فتحت الأبواب، الهدف الذي رفضه الجميع، دخل شباك ألمانيا، الهدف الذي رفضه الجميع، دخل شباك ألمانيا، أنجولو يا أنجولو يا أنجولو يا أنجولو، نعم من أجل إحياء أمل، من أجل إحياء أمل، من أجل إحياء حلم، الإكوادور في شباك مانويل نوير تسجل هدف التعادل في هذه اللحظات. الكرة في بداية قصة، القصة في استمرارية، الاستمرارية في تسديدة يمينية قوية في شباك مانويل، في شباك التاريخ نوير، أنجولو يسجل أول أهداف الإكوادور في هذا اللقاء. نعم الهدف الذي رفضته كوديفوار، رفضته كوراساو، دخل هنا في شباك ألمانيا، استقر هنا في شباك مرمى الحارس مانويل نوير، هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن، هدف لهدف، هكذا أصبحت الأمور الآن. هنا الفرحة، وكأن هذا المشجع يقول أخيرا تمكننا من التحليق أيها المونديال، أخيرا سجلنا أيها المونديال، بعدما تمنعت كثيرا، بعدما رفضت كثيرا، بعدما قالت لا للإكوادور كثيرا، أمام ألمانيا هنا سجلت هدف لهدف. الآن الألمان وردة فعل المانشافت في قادم الدقائق كيف ستكون، الإكوادور ولعنة ضياع الفرص أمام ألمانيا هنا تنكسر، بينما جماهير إكوادورية اسم جماهير الإكوادور تستبشر الآن مباراة بدايتها مثيرة، مباراة بدايتها مثيرة، والألمان يعشقون المباريات المثيرة واللحظات المثيرة. كرة وخطأ لمنتخب ألمانيا في هذه اللحظات، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ، كرة من ركلة ثابتة ستلعب عن طريق جوزوا كيميش، يرسل كرة داخل منطقة الجزاء، ألمانيا ما زالت، فلوريان فيرتس يلعب لك كرة باتجاه السنة، السنة عندك كرة لكنها مقطوعة، تتحول من جديد. الآن كوديفوار تقدمت هناك على منتخب كوراساو بهدف دون رد في نتيجة المباراة الأخرى، بينما فرصة ألمانية من أجل الثاني، باتشو غطى، تتحول من جديد، سريعة، جميلة المباراة، جميلة المباراة في هذه البداية، هي أشبه بمباراة عنوانها أكون أو لا أكون، هي مباراة تحضيرية للأدوار الإقصائية. كرة منقولة عن طريق مانويل، ألمانيا 7 كوديفوار 6، الإكوادور نقطتان، كوراساو نقطة واحدة، هكذا هو الترتيب بالنسبة لهذه المجموعة الخامسة. جوزوا كيميش في وسط الميدان يبحث عن مساندة، كرة مقطوعة لكن ساتيرا موجودة، وخطأ، خطأ، وجنة جنوني جنون لاعب الإكوادور، جنة جنون لاعب منتخب الإكوادور على قرار السيدة توري فيسو الأمريكية التي تدير هذا اللقاء. خطأ كان موجود لكيميش، كرة منقولة لمصلحة الألمان، تقدم في الطرف الأيمن، بعد ذلك محاولة مستمرة، لدينا التمريرة عن طريق سليم ميتشا، ينقل كرة في وسط الملعب مرة أخرى، بابلوفيتش، تمريرة إلى روديجر، عندها كرة في وسط الملعب، عودة عن طريق جوناثان تاب، تاب والتمرير، كرة ترسل ألمانية عالية لكن تغطية كانت موجودة على التشتيت من جانب باتشو، الكرة تتحول من الطرف الأيمن لمنتخب ألمانيا إلى رمية التماس، حارس غاليندز ملعوب الكرة من الطرف الأيمن مرة أخرى. يعني الإكوادور قبل هذا اللقاء 16 فرصة، 16 تسديدة على المرمى من دون أن تسجل، والله تفننوا في إهدار الفرص، تفننوا في الكثير من الفرص التي أهدرها منتخب الإكوادور. كرة ألمانية في وسط الميدان، ضغط لكن افتكاك الكرة من باتشو، غونسالو بلاتا في التمرير، نقلة عن طريق التاريخ للإكوادور، فالنسيا، فالنسيا راح، فالنسيا يتقدم، الكرة طالت لتتحول من جديد. لماذا التاريخي في الإكوادور؟ لأنه أصبح أكثر لاعب مثل منتخب الإكوادور في تاريخ مشاركات الإكوادور في كأس العالم، وهو الهداف التاريخي للإكوادور كذلك في المونديال. نبقى في الحاضر وما يكتبه الحاضر من تاريخ هنا على صعيد هذه البطولة. كرة منقولة لمصلحة الألمان، منقولة باتجاه أنطونيو روديغر، عنده كرة في وسط الملعب، لمسة من الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف عن طريق روديغر مرة أخرى. جوناثان تاب يتقدم في وسط الميدان لمنتخب ألمانيا. لدينا تمريرة، نقلة من ميتشا، ميتشا المين، ميتشا في وسط الملعب، تمرير بعد ذلك ومحاولة من موسيالا، تصويبة قوية لكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب الإكوادور. 13 دقيقة مضت كانت حية ما بين المنتخبين، فيها هدفين، فيها هذا الهدف الجميل، فيها هذه التزيدة، فيها هذه الكرة التي ركلت وركلت معها الحظ العاثر لهذا الرجل الذي يقول نعم انتقدتموني كثيرا وكان بالإمكان أن تنتقد المهاجمين لكمية الفرص التي أهدروها، لكن هو قال أنا من سأتحمل. كرة تتحول من جديد لمنتخب ألمانيا في وسط الميدان، عودة بعد ذلك للألمان، الألمان في كرة من جانب روديغر، عودة إلى الخلف عن طريق مانويل نوير. ألمانيا ما بعد خيبة آخر نسختين ألمانيا تريد أن تذهب بعيدا في هذه البطولة من دنيا الدشك، ولديها الزاد لتفعل ذلك. كرة تصل كمش، يرسل كرة لكن تغطية موجودة بتعود مصلحة الإكوادور، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق أنطونيو روديغر. روديغر جوناثان تاب يمرر كرة في وسط الملعب مرة أخرى، تمرير من اليمين، لمسة من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب ألمانيا، تتحول الكرة من جديد، هناك صافرة وهناك خطأ وهناك ركلة ثابتة. بتعود الكرة في وسط الملعب من جديد، لمسة إلى الخلف ومن ثم كرة ترسل طويلة باتجاه إنر فالنسيا. فالنسيا إنر فالنسيا لوحده أهدر 8 أهداف، فالنسيا لوحده في مباراتين السابقتين أهدر 8 أهداف لمنتخب الإكوادور. تلعب الكرة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، عودة إلى الخلف لمنتخب ألمانيا. روديغر جوناثان تاب يمرر كرة في وسط الميدان لمنتخب ألمانيا، كرة من بابلوفيتش يتحصل على خطأ، خطأ لبابلوفيتش في الكرة الماضية على غونزالو بلاتا، وعاد هذا بلاتا أيضا أهدر حدث ولا حرج في المباراتين السابقتين. لكن ألمانيا ما يحسب لألمانيا في هذه النسخة أن حتى لو لم تكن الفرص كثيرة إلا أنها لديها جودة حسم هذه الفرص. كرة منقولة ممتازة وهنا فرصة ألمانية، لكن باتشو من يراه الكثيرون بأنه المدافع الأول في العالم حاليا. كرة منقولة تصل بعد ذلك من روديغر، طبعا باتشو بطل أوروبا في آخر موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان، وهذا كايسيدو لعب خط الوسط لفريق تشيلسي، وهناك إنكابي مدافع نادي أرسنال، بينما هنا ديفيد راوم على تنفيذ رمية التماس، وهذا الأرجنتيني لم ينم لأيام منذ التعادل أمام منتخب كوراساو. كرة منقولة تصل مصلحة الإكوادور، عودة إلى الخلف ومن ثم نقلة في وسط الميدان عن طريق اللاعب بيدرو فيت يلعب كرة، تمريرة في وسط الملعب من كايسيدو ونقلة، تصل بعد ذلك الكرة من الطرف الأيسر لمصلحة منتخب الإكوادور. وصول في وسط الميدان، البحث عن زميل، نقلة من بيدرو فيت إلى أنغولو صاحب الهدف الوحيد لمنتخب الإكوادور في البطولة. عودة إلى الخلف، بتصل الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، منقول الكرة من الجهة اليمنى، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب الإكوادور. من جديد باتشو يلعب كرة باتجاه كايسيدو ينقل كرة هنا في اليمين، تمرير بعد ذلك انطلاقة، محاولة مستمرة للإكوادور، هنا فرصة من جانب اللاعب ييبواب يلعب كرة إلى باتشو تصل كرة باتجاه بيدرو فيت. الإكوادور تسيطر في هذه اللحظات، تستحوذ في هذه الأثناء أو لنقل تتناقل الكرات بين أقدام لاعبيها في هذه اللحظة من أوقات هذا الشوط الأول. رمية التماس لمنتخب الإكوادور، سترفض الرمية الجانبية، باتشو عند الكرة، كايسيدو تصل كرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الإكوادور، كرة ما زالت مستمرة، بتصل الكرة بعد ذلك إلى أقصى اليسار، لدينا لمسة وانطلاقة تأتي هنا في اليسار، الكرة مستمرة لكن في الأخير هناك خطأ على إيكابي، يعترض لاعب منتخب الإكوادور السيد توري بينسو، صفرت خطأ في الكرة الأخيرة. تلعب هذه الكرة في وسط الميدان، خطأ كان موجود، خطأ لمنتخب ألمانيا، هناك نوع من الاندفاع عند لاعب منتخب الإكوادور، بينما هنا موسيالا، موسيالا طبعا تتمنى جماهير ألمانيا أن تشاهد موسيالا النسخة الأولى، كذلك الأمر بالنسبة لجماهير الفريق البافاري. ما بعد الإصابة تشعر أن هناك شيء تغير بالنسبة لموسيالا، لأن الإصابة كانت طويلة لجمال موسيالا. كرة بتعود، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب، بلاتا، كايسيدو ينقل كرة في وسط الملعب عن طريق باتشو، باتشو التمرير، إنكابي عند الكرة، إنكابي يبحث عن سبيل، تمريره في الوسط عن طريق أردونيز، يمرر كرة إلى كايسيدو، كايسيدو من هذا المكان نقلة إلى يبوا، يبوا يحاول فيها للإكوادور، منتخب الألوان الثلاثة يحاولون في لقطة في كرة في انطلاقة قد تأتي عن طريق بلاتا، يا عيني على اللمسة، على التمريرة، على العرضية، على الفرصة الإكوادورية، لكنها بتعود ألمانية قبل أن تعود لمنتخب أمريكا الجنوبية. كرة تصل في وسط الميدان لمنتخب الإكوادور في الدقيقة الثانية، سنيب في الدقيقة التاسعة أنغولو، وما زال في المباراة أهداف، وما زال في المباراة أهداف. كرة منقولة من كايسيدو، يا ولد روعة كانت التمريرة الطولية، كرة ما زالت وصلت من فيت، تمريرة هنا في اليمين، يبوا نقلة إلى كايسيدو من جديد، الإكوادور تحاول، الإكوادور تتقدم، الإكوادور في فرصة من جانب أنغولو، أنغولو من أجل الثاني، أنغولو من أجل الثاني، تقدم إكوادوري من الطرف الأيسر، واحد ضد واحد هنا، أنغولو أمام ليروي ساني، ممتازة التمريرة، إنكابي والعرضية إلى خارج الملعب، ركنية إكوادورية، هي عاصفة إكوادورية هنا في الأراضي الأمريكية، في ملعب النهائي، في مسرح النهائي الكبير، في ملعب نيو جيرسي نيويورك ستاديوم، ركلة ركنية ستنفذ، ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب الإكوادور على يمين حارس المرمى، ترسل هذه الكرة عالية لكن مانويل نوير تصدى للكرة الأخيرة. إكوادور قبل هذا اللقاء لم تسجل أي هدف مثلها مثل تركيا وكذلك بنما، قبل هذا اللقاء الثلاث المنتخبات الوحيدة التي لم تسجل، لكن أنغولو افتتح أهداف الإكوادور، الإكوادور التي تريد أن تعانق المستحيل أمام منتخب لم يكن يوم من الأيام يمثل له المستحيل شيء، بالتأكيد نتحدث عن ألمانيا. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة منتخب الإكوادور، منقولة كرة في وسط الميدان، يفوب كايسيدو، اللمسة إلى الخلف، كايسيدو من جديد يبحث عن مساندة، هناك تمريرة من الطرف الأيمن، منقولة من يفوب، يفوب في لمسة، تمريرة، نقلة، بعد ذلك وصول، التقدم في الطرف الأيمن، خطيرة الإكوادور، عرضية، خطيرة راسية، فرصة إكوادورية، لكن الكرة بعد ذلك بتعود من جديد، يا له من إكوادور يظهر هنا في هذا اللقاء، يا له من منتخب إكوادور يظهر في هذا اللقاء. كرة بتعود مرة أخرى، كايسيدو، نعم هي مسألة حياة أو وداع من هذا المونديال، وبالتالي يقاتلون، يحاولون من أجل الثاني، يريدون للثاني يقتربون. كرة منقولة عن طريق غونزالو، بلاتا من هذا المكان، تمريرة في وسط الملعب باتجاه باتشو، أردونيز يمرر كرة في الوسط، كايسيدو، كايسيدو التمريرة، يبوا يلعب لها كرة من جديد، كايسيدو ينقل كرة باتجاه بلاتا، بلاتا في وسط الملعب، ترسل هذه الكرة طويلة بشكل ممتاز. إنكابي راح، إنكابي هنا يسقط، يطالب بخطر، الخطأ ما كان موجود بإشارة السيدة بنسون. تبدأ العد لمانويل نوير، بينما هذه الكرة ما فيها شيء مع ليروي سانيب، بينما هذه الفرصة من إنر فالنسيا وهذه الكرة التي أبعدها اللاعب جوزوا كيميش، يعني ما في شيء. أيضا هذه الكرة لم تكن هناك لمسة يد على كيميش، كرة بتعود روديغر. تصف الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، مباراة سريعة جدا ما بين المنتخبين، تحديدا من جانب منتخب الإكوادور الذي يقاتل من أجل أملي، يقاتل من أجل فرصته، يقاتل من أجل حلمه، يقاتل من أجل أن يتأهل إلى الدور القادم من هذه البطولة ولو كان المنافس ألمانيا. كرة بتعود عن طريق جوزوا كيميش. كيميش طبعا ألمانيا حسمت أمر الصدارة وأمر التأهل قبلها. كرة تلعب باتجاه ليروي سانيب، تقدم هنا في اليمين، سانيب يبحث عن زميل، عودة إلى الخلف، تصل عن طريق ميتشا، ميتشا والتمريرة، النقلة من فلوريان فيرتس في لمسة يعني على التفويت من كاي، لكن التغطية كانت من كايسيدو، كايسيدو يفشل في الخروج بالكرة، تتحول من فيرتس، تمريرة في الطرف الأيسر، عرضية ترسل، راسية الله على الكرة، لكن حارس المرمى كاليندس كاي هافيرتس أراد أن يحلق بألمانيا من جديد، وأراد أن يتقدم لمنتخب ألمانيا من جديد في حوار مكرر لحوار بودابست ما بين كاي هافيرتس والمدافع باتشو. ركلة مرمى أو الكرة عند حارس المرمى بالأحرى، غاليندس يرسل هذه الكرة طويلة، بلاتا يلعب كرة بالرأس، منقولة كرة لمنتخب ألمانيا، عودة إلى حارس المرمى، الحارس مانويل نوير، تمرير في اليسار لكن مقطوع، يبوا جاب الكرة، يبوا يحاول فيها لكن دافيد راوم غطى في اللحظة الأخيرة. ماذا تفعل يا روديغر؟ كرة بتعود عن طريق كايسيدو، لمسة موسيالا، تمريرة خاطئة من جمال، كرة بتعود لمصلحة الإكوادور، رائع كايسيدو يلعب هذه الكرة في الوسط عن طريق أفيت، فيتي يحاول فيها، بيدرو يمرر كرة في وسط الملعب من جديد عن طريق باتشو، إلى بيدرو، من الطرف الأيسر لمنتخب الإكوادور، اللمسة عن طريق إنكابي، من إنكابي إلى باتشو، ينقل كرة في وسط الميدان من جديد للمنتخب الإكوادوري، تمريرة في الطرف الأيسر لمصلحة الإكوادور. ربما أفضل دقائق قدمها منتخب الإكوادور في هذه البطولة، تلعب هذه الكرة في وسط الملعب على طريق كايسيدو، إلى باتشو في وسط الميدان، منتخب ألمانيا يعود، منتخب الإكوادور يحاول أن يضرب ضربة الثانية، يحاول أن يقلب الطاولة وأن يكمل هذه المهمة الصعبة أمام منتخب ألمانيا. كرة تصل باتجاه أنغولو، ليروي ساني، ومن ثم ميتشا إلى خارج الملعب، تماس لمنتخب الإكوادور.

إذن هذه الإعادة لكرة سنة، وهذا الهدف اللي سجله أنغولو هو هدف العودة لمنتخب الإكوادور في نتيجة هذا اللقاء هنا في ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم. وفرحة هذا الإكوادوري بهذا الهدف. الملعب يتسع لأكثر من 80,000 مشجع، ومن سيعود إلى هذا الملعب في 19 يوليو القادم، حيث النهائي الكبير والموعد الحلم. فمكنات ألمانيا تريد أن تستعيد ذاكرة المرة الأخيرة في ماراكانا، بينما الأرجنتين تراهن على ليلة ذهبية كليلة لوسيل الشتوية. فرنسا المزودة بأسطول هجومها الفاخر، وهناك إسبانيا التي تراهن على مواهبها المتعددة، وهناك البرتغال من أجل حلم غائب بقيادة أسطورتها كريستيانو رونالدو، وهناك البرازيل من أجل عودة لحن أبناء السليساو على منصة الذهب، وهناك إنجلترا لإيجاد خريطة الكنز المفقود منذ عام 66، وهناك أمال هولندا أيضا موجودة بالنسبة للنهائي الكبير في 19 يوليو القادم، والعديد من الحالمين للتواجد في هذا النهائي. 19 يوليو في هذا المكان هو يوم للمجد في هذه الأرض، فمن سيكون صاحب هذا المجد؟ بينما مدرب سيباستيان بيكاشيتشي مدرب منتخب الإكوادور همه هو التأهل إلى الدور القادم، همه هو هذه 90 دقيقة أمام منتخب ألمانيا. كرة تلعب، تصل بعد ذلك عند حارس المرمى جالينديز. مقولة كرة طويلة في وسط الميدان لمصلحة منتخب ألمانيا. تقدم هنا في اليسار، محاولة مستمرة، بعد ذلك الضغط وافتكاك الكرة تتحول في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الألماني. رمي التماس، ديفيد راوم ينفذ الرمية الجانبية، كرة منقولة في وسط الملعب، وصلت هذه الكرة من بلاتا ممتازة إلى فالنسيا. فالنسيا المونديال الأخير. هنا لدينا كرة منقولة، انطلاقة سريعة، فرصة من أنغولو، راح أنغولو، فالنسيا راح، فالنسيا ما

فليمان هافيرتس يعيد الكرة إلى الخلف عن طريق جوسوا كيميش. مباراة رقم 113 لكيميش ليتساوى مع فيليب لام بعدد المباريات الدولية رفقة منتخب ألمانيا. كرة منقولة بتعود الكرة من جديد أنغولو يلعب كرة للإكوادور، ما زالت الكرة فيت يمرر كرة بعد ذلك في وسط الميدان. بلاتا يعني في كثير من المباريات تشعر أنه خارج التغطية تماما، ومنها المباراة الماضية. بلاتا في المباراة الماضية أمام منتخب كوراساو أهدر فرص جدا سهلة. لعب غونسالو بلاتا، روديغر ينقل كرة، بتصل الكرة من جديد. هنا الضغط وهنا الانطلاقة الإكوادورية، تقدم في وسط الميدان، لدينا تمريرة بعد ذلك محاولة مستمرة، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب ألمانيا. سهلة من باتشو عودة إلى الخلف. تحدثنا طبعا عن المرشحين وعن المنتخبات التي بالإمكان أن تذهب بعيدا. أيضا لدينا منتخب المغرب، واحد من المنتخبات التي ظهرت بشكل مميز منذ المونديال الماضي. كرة منقولة سود الأطلس، أمس فوز على حساب منتخب هايتي. هنا طبعا سامي خضيرة لاعب منتخب ألمانيا سابقا. كرة تلعب في وسط الملعب، لتصل هذه الكرة عودة إلى الخلف من جديد لمصلحة منتخب ألمانيا. نويا تتحول الكرة من جديد، منقولة كرة في وسط الملعب. فيرتس راح، فيرتس تقدم، فيرتس وكرة ألمانية خطيرة للثاني ولكن هناك أردنيس من أمام موسيالا. جمال موسيالا كاد أن يفعلها وكاد أن يتقدم للألمان في اللقطة الماضية، لكن كرة موسيالا والتزيد التي أتت، لكن أيضا صدمت في المدافع. أردنيس يقاتلون على كل كرة الآن، يعلمون بأن الخط مرفوض، الخط ممنوع تماما. منتخب الإكوادور إذا ما أرادوا أن يكتبوا تاريخا أمام منتخب ألمانيا في هذا اللقاء. كرة لمصلحة ألمانيا من ركلة ركنية ستنفذ على يمين الحارس كاليندز. روديغر وتاب يتقدمان المدافعان، كرة وعرضية خطيرة ألمانية، لكن تغطية دفاعية إكوادورية تصل من الطرف الأيسر. إنكابي راح، إنكابي تقدم، إنكابي يتوغل، إنكابي عند كرة عكس الوجه إلى أقصى الطرف في الأيمن. لاب إنكابل يعيد الكرة إلى الخلف، وصلت من باتشو. كايسيدو للإكوادور، 10 دقائق متبقية على نهاية. كرة منقولة من الطرف الأيسر، محاولة مستمرة. أنغولو ما زال، أنغولو يراوغ، لكن هناك كيميش وهناك الكبير مانويل نوير. وصول إلى 22 مباراة في كأس العالم بالنسبة للحارس التاريخي مانويل نوير، وعادل لوتر ماتيوس وكذلك ميروسلاف كلوزة كأكثر من خاض مباريات في بطولة كأس العالم رفقة منتخب ألمانيا في هذا اليوم 25 من شهر يونيو. وعلى ذكر هذا اليوم 25 يونيو لعبت ألمانيا في كأس العالم 4 مباريات في هذا التاريخ. نعم، 4 مباريات خاضتها ألمانيا في بطولة كأس العالم في 25 من يونيو. الأشهر في 86 أمام منتخب فرنسا في نصف النهائي والفوز على حساب فرنسا والتأهل إلى النهائي بهدفين نظيفين. هنا لدينا فرصة لمنتخب ألمانيا. جمال موسيالا عند كرة، موسيالا ما زال، موسيالا يحاول لكن التغطية كانت موجودة. الكرة تلعب في وسط الملعب، تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب الإكوادور في هذه اللحظات. تحدثنا عن 25 من يونيو، لكن ما هو أشهر أيضا فضيحة خيخون أمام النمسا، فازت ألمانيا بهدف دون رد في 25 يونيو من عام 1982.

0: كرة طويلة. في المباريات الأربع فازت ألمانيا في هذا التاريخ في كأس العالم. جوناثان تاب عنده كرة في وسط الميدان لمنتخب ألمانيا عن طريق الروديجر. فلوريان فيرتس يلعب كرة عن طريق جوناثان تاب. تمريرة هنا في اليمين. التقدم من ميتشا يحاول فيها. المنتخب الألماني الآن يسيطر أكثر في هذا التوقيت. وصل تاب الكرة وتعود الكرة لمنتخب ألمانيا. وصول وتقدم من ثم تزيد، لكن الكرة بتعود مرة أخرى وإيقاف. أعتقد أن توقف لشرب المياه طبعا هذا الجديد في كأس العالم كسر من رتم منتخب الإكوادور. أعتقد بأن ألمانيا استفادت من هذا التوقف. نعم، لأن نسق كان عالي من جانب منتخب الإكوادور، وهذا الجانب تحدث عنه المدرب توماس توخيل في هذا الجانب في مسألة كسر النسق داخل أرضية الملعب وكسر الإيقاع. كرة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب ألمانيا. لدينا تمريرة، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس، رمية جانبية لمنتخب الإكوادور. 7 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. سيباستيان بيكاتشيتشي هذا المدرب واحد المعجبين ببيلسا، ومن كان ساعد أو ساعد أيمن للمدرب ساباولي. كرة منقولة الآن في وسط الميدان لمنتخب الإكوادور، تتحول عن طريق موسيالا. موسيالا تقدم، موسيالا إلى كاي هافيرتس، عودة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك من بابلوفيتش، يمرر كرة إلى فلوريان فيرتس، عرضية تاتي لكن إلى خارج الملعب. رمية جانبية لمنتخب ألمانيا، رمية تماس. هذه الكرة كيميش وأنغولو، لاعب اللي قدم إضافة حينما بدأ بأساسية للمدرب سيباستيان بيكاشيتشي. لاعب سريع، لاعب مهاري في الطرف الأيسر. أنغولو من يلعب في صفوف ساندرلاند الفريق الإنجليزي. روديجر لاعب ريال مدريد. جوناثان تاب من ينشط في البافاري بايرن بعد السنوات مع باير ليفركوزن. كرة منقولة، بتعود الكرة إلى الخلف مرة أخرى. اليوم طبعا في ألمانيا الكثير توقعوا بأن يبدأ أوندف أساسيا في هذا اللقاء، لاعب اللي دخل بديلا وسجل 3 أهداف وصنع هدفين في ظرف 56 دقيقة، ساهم ب5 أهداف اللاعب أوندف. كثيرون توقعوا بأن يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. كرة منقولة لمنتخب ألمانيا، سريعة من جمال موسيالا، وفنة موسيالا وروعة موسيالا وعرضيته، لكن تغطية من كايسيدو أبعدها إلى خارج الملعب إلى رمية تمس. موسيالا تحتاج ألمانيا إلى النسخة الأفضل من جمال موسيالا إذا ما أرادت أن تذهب بعيدا في بطولة كأس العالم. نعم، إذا حضرت النسخة الأفضل من جمال موسيالا ألمانيا هجوميا ستفعل الكثير من دون أدنى شك في ظل وجود كذلك فيرتس وبالطريقة التي يعتمد عليها المدرب ناغليسمان، والتي ربما لم تعجب الكثير أيضا حتى من أساطير كرة القدم الألمانية من انتقدوا المدرب ناغليسمان وطالبوه بأن يلعب بالمهاجم التقليدي للمهاجم الوهمي مثل ما اعتاد على مدار طبعا فترته مع منتخب ألمانيا. عموما رمية تماس الآن لمنتخب الإكوادور، ستنفذ رمية الجانبية، وصلت الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس مرة أخرى. كل في ألمانيا توقع أن يبدأ أوندف على الأقل في هذا اللقاء. جماهير الإكوادور وهنا في المدرج. كرة تلعب، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى مانويل نوير. تعود الكرة من جديد نوير تصل الكرة عن طريق الروديجر، تلعب هذه الكرة طويلة، منقولة كرة، بعد ذلك خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، بطاقة صفراء. السيد توني بينسو حكم هذا اللقاء، تشير البطاقة الصفراء على لاعب المنتخب الإكوادوري لاعب إنكابب. عملية المس كانت موجودة من إنكابب على الثانية، وبالتالي خطأ بيرو إنكابب. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب لمنتخب ألمانيا، عودة عن طريق الروديجر. الروديجر يمرر كرة إلى جوناثان تاب، تمرير في وسط الميدان لكنها مقطوعة، انغولو يستعيدها منتخب الإكوادور. فالنسيا عندها كرة من أمام بابلوفيتش، تدخل كان موجود، بطاقة صفراء. هي يعني لقطة شبيهة بلقطة إنكابر، وبالتالي إن كان إنكابر يستحق بطاقة صفراء فبابلوفيتش أيضا يستحق بطاقة صفراء في هذه اللقطة. عملية الشد هنا كانت موجودة من بابلوفيتش، وبالتالي خطأ لمنتخب الإكوادور. ألكسندر بابلوفيتش يتحصل على البطاقة الصفراء. باتشو غالينديس، منقولة كرة في وسط الميدان للإكوادور، تمرير عن طريق بلاتا. بلاتا لمسة من الجهة اليمنى، منقولة كرة بعد ذلك من ييفوا. ييفوا ينطلق في اليمين، ييفوا عنده كرة، ما زال ييفوا يبحث عن مساندة. المساندة تأتي من آلان، يعيد الكرة اللاعب فرانكو باتجاه كايسيدو. كايسيدو في الوسط، النقلة بينية، تمريرة ممتازة لكنها سهلة عند حارس المرمى. أنغولو والتحرك ممتاز، أفضل لاعب الإكوادور في هذا الشوط لاعب أنغولو في الجانب الهجومي. حتى الآن لم نشاهد فالنسيا ولم نشاهد بلاتا، بينما فيرتس باتجاه ميتشا. ميتشا عنده كرة، نقلة في الطرف الأيمن لمنتخب ألمانيا. سانيب فيرتس، سانيب كرة بتعود من جديد للإكوادور، الضغط ومن ثم الفرصة. بعد ذلك الكرة ما زالت قائمة لكن تغطية من جانب اللاعب أردونيز، يعيد الكرة إلى الخلف في وسط الميدان باتجاه روديجر. روديجر تمرير في وسط الميدان على طريق روديجر. جوناثان تاب منقول الكرة إلى الخلف من جديد. كمش منقولة كرته هنا في اليمين لمنتخب ألمانيا. ألمانيا في محاولة، سانيب من سجل الهدف الأول في هذا اللقاء. روديجر يلعب كرة في اليسار، عودة إلى الخلف، ديفيد راوم يمرر كرة، جوناثان تاب لكن كرة بعيدة إلى خارج الملعب إلى رمية التمس. ناغلسمان حتى على مستوى الخيارات يعني في ألمانيا يقولون كان بالإمكان استدعاء بيشوف وموهبة كولن، كذلك سعيد الملا كان بالإمكان أن يستدعي المدرب ناغلسمان في ظل طبعا إصابة غنابري، وفي ظل إصابة كذلك موهبة كارل الذي لا يتواجد رفقة منتخب ألمانيا، لكن هو يعشق شيء اسمه ليروي ساني، يحب كثيرا ليروي ساني المدرب ناغلسمان. كرة من رمية التماس، ستنفذ رمية الجانبية لمنتخب الإكوادور التي لم تفوز في آخر أربع مباريات لها في بطولة كأس العالم منذ مونديال 2022. كرة تلعب من الطرف الأيسر، منقول الكرة مرة أخرى طويلة من أردونيز. جوناثان تاب، عودة إلى جوزوا كيميش، يمرر كرة في اليمين، كرة ما زالت قائمة لمنتخب الإكوادور عن طريق ساني. ساني عنده كرة ما زال، ساني والتمريرة لكن تغطية موجودة، كايسيدو يستعيدها للإكوادور، وصلت إلى باتشو. أربع دقائق أضافتها السيدة توري بينسو، حكم هذا اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. تلعب هذه الكرة من جديد، كايسيدو ترسلها بالكرة طويلة ممتازة للإكوادور، خطيرة فالنسيا، فالنسيا يا فالنسيا، فالنسيا من أمام جوناثان تاب، تتحول الكرة للإكوادور مرة أخرى. أنكولو مر، أنكولو تي قدم، أنكولو لعيب إكابي عرضية، لكن جوناثان تاب في التغطية دفاعية، كرة بتعود مرة أخرى في وسط الملعب لمنتخب الإكوادور. إكابي يبحث عن زميل يمرر كرة لكنبي بعيدة، كرة إكابي تحولت إلى رمية التماس، إصابة اللاعب فيت وقع على أرضية الملعب. رمية التماس، بتصل هذه الكرة عن طريق أباتشو. يا أوردينيز لا تخطئ أمام الألمان لأن العقاب يكون حتمي. اي نعم، أمام الألمان العقاب يكون حتمي. كرة بتعود، وصلت عن طريق آلان فرانكو، فرانكو تمريرة يفواب، كرة مقطوعة، ما زالت موسيالا، نعم كرة ما زالت موسيالا في التقدم، تمريرة إلى دافيد راوم، عرضية ترسل، فيرتس في الاستلام، فيرتس في الروعة، فيرتس في التقدم، فيرتس في المهارة، فيرتس في التصويب، لكن دفاع إكوادوري يغطي، دفاع إكوادوري غطى. فالنسيا كرة تتحول لألمانيا من جديد، وصلت هذه الكرة عن طريق ميتشا سنين سنب، يمرر كرة في وسط الملعب، كايا فيرتس يسقط، لا وجود لخطأ، والصافرة هنا تأتي لتعلن نهاية هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. الإكوادور هدف، ألمانيا هدف، ألقاكم انطلاقة بداية الشوط الثاني.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Yes,

لألمانيا في بطولة كأس العالم منذ عام 1934 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. هدف سجل في الدقيقة الثانية لمنتخب ألمانيا، بعد ذلك عودة من جانب منتخب الإكوادور عن طريق أنغولو اللي سجل هدف العودة في الدقيقة التاسعة. شتيلر يدخل بديلا، بابلوفيتش غادر أرضية الملعب في خيارات وحسابات المدرب ناغلسمان. في تشكيلة الإكوادور غاليندس في حرس المرمى، إنكاب هناك ويليام باتشو، هناك أوردونيز، هناك آلان فرانكو، أنغولو، كايسيدو، بيدرو فيتو، هناك ييفوا، لدينا إنر فالنسيا بالإضافة لغونزالو بلاتا. الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب الإكوادور في هذا اللقاء. ألمانيا في انطلاقة، ألمانيا في فرصة، ألمانيا في وصول من الطرف الأيمن لمصلحة منتخب المارشاف. ممتازة إلى ميتشا، تمريرة جميلة إلى كاي، سقط هافيرتز ويأتي القرار. هناك ركلة جزاء، نعم هناك ركلة جزاء، سجلوا في بداية الشوط الأول، هنا يتحصلون على ركلة جزاء في بداية الشوط المباراة الثانية من هذا اللقاء. توري بينسو الحكم الأمريكية تصف الركلة الجزاء لمنتخب ألمانيا. هنا في هذه اللقطة ما بين كاي هافيرتز وأوردونيز، تعثر أوردونيز وأسقط معه كاي هافيرتز، وبالتالي أتى القرار، هناك ركلة الجزاء لمنتخب ألمانيا. إذن الألمان مثلما سجلوا مبكرا في الشوط الأول يقتربون من التسجيل مبكرا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. لكن هذه أيضا لقطة، هذه لقطة ما بين ليروي ساني واللاعب بيدرو فيتي. في اللقطة الأخيرة كانوا يطالبون كذلك بخطأ، وهذا السيد سيباستيان بيكاتشيتشي في هذه اللحظات يعترض، والسيدة توروي بينسو تتحدث مع حكام تقنية الفيديو وتعود. هل تلغى ركلة الجزاء لمنتخب ألمانيا في لقطة الخطأ فيما أعتقد لبيدرو فيتر؟ هل هناك خطأ؟ هذه اللقطة ما بين ليروي ساني وبيدرو فيتر في هذه الكرة، شاهدونا ساني وفيتر، هل يلغى القرار ويحتسب خطأ لمنتخب الإكوادور في وسط الملعب؟ نرى ونتابع. هذه اللقطة، والآن تعود السيدة توري بينسو ونسمع. After review, there's a foul committed by number 19. Final decision is direct free kick here. إذن خطأ، تلغى ركلة الجزاء في هذه اللقطة. فيت بيدرو في كرة ليروي ساني، وبالتالي تلغى ركلة الجزاء ويحتسب لمنتخب الإكوادور. هناك خطأ من منتصف الملعب. هذه اللقطة تنفست معها الإكوادور، كل الإكوادور. نعم هذه اللقطة، طبعا فيتي في كرة الهدف الأول أيضا كان يطالب بوجود، أو كان قد طالب بوجود خطأ في الكرة التي شاهدناها في الشوط الأول. عموما سيستأنف اللعب من خلال خطأ لمنتخب الإكوادور، والإكوادور هنا في محاولة تلعب هذه الكرة، تصل بعد ذلك في وسط الملعب لمنتخب الإكوادور عن طريق اللاعب أوردونيز. أوردونيز عند كرة هنا في اليمين، تدخل كان موجود وخطأ لمنتخب الإكوادور. ذكرت بتشكيلة الإكوادور، بينما في ألمانيا مانويل نوير، كيميش، أنطونيو روديغر، جوناثان تاب، ديفيد راوم، هناك ميتشا، جمال موسيالا، لدينا شتيلر، ليروي ساني، فلوريان فيرتز، بالإضافة لكاي هافيرتز. الأسماء الموجودة في خيارات ناغلسمان في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. خطأ لمصلحة الإكوادور، الإكوادور بحاجة إلى هدف من أجل أن تتأهل
بحاجة إلى فوز من أجل أن تتأهل. لدينا هنا كايسيدو على تنفيذ الركلة الثابتة لمنتخب الإكوادور في هذه الأثناء. كايسيدو العرضية كرة للإكوادور، ما زالت الكرة عودة عن طريق إنكابي هنا في اليسار، الكرة ما زالت مستمرة لمنتخب ألمانيا داخل أرضية الملعب راح سانيب، لكن تغطية أيضا موجودة من دفاعات الإكوادور. شو ثاني فيه الأمل بالنسبة للإكوادور، شو ثاني تريد ألمانيا أن تحقق فيه العلامة الكاملة، تريد فيه ألمانيا أن تخرج من مرحلة المجموعات وتتأهل. هي تأهلت طبعا رسميا في الصدارة لكن بعلامة كاملة وبإنذار كل المنافسين المحتملين لمواجهة ألمانيا في الأدوار المتقدمة. أن ألمانيا مونديال 2022، ألمانيا مونديال 2018 راحت وغابت وذهبت من دون رجعة. ألمانيا القديمة من أجل عودة لتلك الروح ولتلك الأيام الذهبية لكرة القدم الألمانية. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة الإكوادور بالرأس عن طريق فالنسيا من أمام جوناتان تاب. قوي قوي يا فالنسيا، يعني إنر فالنسيا أراد أن يكاتف قانونيا جوناتان تاب هو الذي ذهب وخرج إلى خارج أرضية الملعب. شاهدوا لم يتحرك جوناتان تاب، لم يتحرك فالنسيا في هذه اللقطة. قوي ما شاء الله يعني جوناتان تاب في اللقطة في اللقطة الأخيرة. عموما الكرة بتعود مرة أخرى لمنتخب الإكوادور، رمي التماس لمصلحة منتخب ألمانيا في هذه اللحظات. منتخب ألمانيا ورمي التماس شتيلر والدخول بدلا من بابلوفيتش، بينما هنا راح سانيه، تقدم سانيه ليروي سانيه في كرة، سانيه في مرور لكن التغطية كانت موجودة. الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب ألمانيا، رمي التماس رمية جانبية في هذه اللحظات. ستنفذ رمية الجانبية، كرة ألمانية ملعوبة، الكرة من الطرف الأيمن، راسية الآن تأتي باتجاه يانغولو، الكرة تتحول هنا في اليمين، ميتشا بشكل ممتاز نقلة عن طريق سانيب لكن التغطية من أنغولو، تمريرة باتجاه كايسيدو، مرور بشكل ممتاز، هذا يبوا يلعب لك كرة إلى بلاتا، وصلت إلى فالنسيا للإكوادور. شاهدوا جماهير الإكوادور، يعني الود ودة، مشجع الإكوادور يدخل داخل أرضية الملعب. الكرة تتحول مرة أخرى عن طريق كايسيدو، وصلت الكرة في الوسط. الإكوادور كل الإكوادور من أجل لحظة ستكتب وستدون هنا في الأراضي الأمريكية وستكون خالدة إن أتت هنا لهذا الجيل، لأنهم كانوا ينظرون إلى هذا الجيل بأنه سيذهب بعيدا في هذه البطولة. كرة تصل في وسط الميدان خاطئة من باتشو وغلطة الشاطر بألف، هنا كرة منقولة في اليمين وصلت عن طريق موسيالا، تأخر موسيالا، عودة إلى شتيلر، عندك كرة في وسط الملعب جوناتان تاب. ألمانيا 7 كوديفوار 6، الإكوادور نقطتان، كوراساو نقطة، هكذا هو الترتيب بالنسبة لهذه المجموعة الخامسة. الإكوادور خارج حسابات المونديال لكنها قد تتأهل. أنغولو يتقدم، أنغولو في كرة مازال ممتازة، تمريرة وصلت هنا في الطرف الأيمن عن طريق يبوا، مازالت إكوادورية خطيرة مستمرة، عرضية عالية ولكن إلى خارج الملعب، تتحول من روديغر إلى ركلة ركنية لمنتخب الإكوادور. يبوا من اليمين، يبوا من اليسار، أنغولو، كل أمال الإكوادور معلقة على هذين الجناحين، وعليك يا إنر يا فالنسيا. ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب الإكوادور، ركنية ستلعب في هذه اللحظات. الإكوادور منتخب الألوان الثلاثة، فهل حان الوقت لأن تعود أمالهم؟ حان الوقت لأن تعود انتفاضتهم. عرضية ترسل بالرأس من فالنسيا لكنها سهلة، عند حارس المرمى مانويل نوير. نوير بالمناسبة هذه تاسع مباراة على التوالي التي يتلقى فيها الأهداف.
الرقم القياسي. كارباخال حارس التاريخي للمكسيك 10 مباريات. مانويل نوير هذه المباراة التاسعة التي تتلقى فيه أو في شباك أهداف. مانويل نوير حارس اللي بطبيعة الحال يعتبر حارس التاريخي وواحد من الحراس التاريخيين في كرة القدم الألمانية امتدادا لأسماء كانت أيقونية في مركز حراسة المرمى. كرة تلعب لمنتخب الإكوادور، منقولة كرة، مرور وتقدم، أنغولو راح، أنغولو لعيب لعيب لعيب، هذا اللاعب لاعب سندرلاند، تتحول الكرة من جديد لمصلحة منتخب ألمانيا، منقولة كرة في وسط الملعب، تفويت به كرة منقولة عن طريق كاي، سقوط لموسيالا، لكن تقدم من جانب السنيب لروي، سنيب أمام إيكابي، سنيب السنيب سنيب يتوغل، سنيب يحاول لكن مقطوعة ليس بسنيب السنوات الماضية لروي سنيب. نعم ليس بسنيب من عرفناه ومن عرفناه. كرة منقولة، أنغولو عند الكرة، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، يعني سيباستيان بيكاتشيتشي مدرب منتخب الإكوادور سيكون أسعد رجل هذه الليلة إن تأهلت الإكوادور، سينزاح من على عاتقه جبل من الضغوطات السيد بيكاشيتش. إن تأهلت الإكوادور من هذا اللقاء وإن كتبت فصلا تاريخيا كبيرا أمام منتخب ألمانيا. الإكوادور بالمناسبة في المباريات الأخيرة أمام المنتخبات الأوروبية لم تعرف طعم النجاح. على مستوى المباريات الأخيرة أمام المنتخبات الأوروبية لم تفز في آخر 9 مباريات أمام المنتخبات الأوروبية منذ الفوز على البرتغال في عام 2013. لدينا فرصة لمنتخب ألمانيا، تتحول الكرة في الطرف الأيمن إكوادورية، تقدم هنا في اليمين للإكوادور، الكرة المين يفوض يلعب كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. عاد الآن الألماني، وهنا طبعا خافير ماتشيرانو نجم الأرجنتيني بذكرياتي نهائي 2014، تلك المباراة الأخيرة التي لم تستقبل فيها ألمانيا أهداف. منذ تلك المباراة لم تستقبل ألمانيا أهداف في آخر مباراة تلك المباراة، بعد ذلك في كل المباريات ألمانيا استقبلت أهداف. كرة تلعب عن طريق جوناثان تاب، وصلت هذه الكرة، تشيرانو طبعا الذي درب انتر ميامي الفريق الامريكي. هنا كرة منقولة في وسط الميدان على طريق جوسوا كيميش، تلعب الكرة، وصول بعد ذلك، هناك خطأ كان موجود، شتيلر عندها كرة، تمرير في الطرف الايسر، منقولة هذه الكرة في اليسار عن طريق الروديغر، يرسل كرة عالية بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى. هل حان وقت دخول اونداف أو ما زال بدري؟ أو ما زال بدري يا سيد ناغلسمان. الإكوادور بكرة ترسل باتجاه غونسالو بلاتا، روديغر في التغطية، شتيلر عنده كرة، بتعود الكرة بعد ذلك من جوناثان تاب، منقولة كرة بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة منتخب ألمانيا. مانويل نوير عنده كرة يلعبها طويلة في وسط الملعب باتجاه كافيرتس، نقلة إلى الخلف عنده حارس المرمى غالاندس، يلعب كرة عالية في وسط الميدان، سنيب، أول أهداف سنيب في بطولة كبرى في هذا اللقاء. نعم ليس فقط أول أهداف في كأس العالم، أول أهداف في بطولة كبرى، أي بمعنى كأس العالم وبطولة كأس أمم أوروبا. كرة منقولة في وسط الميدان، نقلة إلى الخلف، بتعود من جديد عن طريق جوناثان تاب، روديغر يعيد الكرة إلى الخلف، بتصل هذه الكرة من جوسوا كيميش، ينقل كرة في الطرف الأيسر، لدينا هنا تمريرة من جانب كايسيدو، عودة إلى باتشو، باتشو لمن؟ باتشو من أمام لاعبين، باتشو يتحصل على خطأ، خطأ على السنيب في الكرة الماضية لباتشو، خطأ لباتشو في الكرة الأخيرة،
لاعب طبعا مجهود كبير هذا هو أونداف. وتياو كذلك في قادم اللحظات. هناك هافيرتس يغادر أرضية الملعب. أونداف يدخل بديلا. وكلما دخل أونداف كلما سجلت الأهداف. كلما دخل أونداف كلما سجلت الأهداف. فهل تسجل ألمانيا؟ هنا أيضا كيميش يغادر أرضية الملعب. تياو يدخل بديلا في هذه الأثناء. تياو يدخل في تشكيلة منتخب ألمانيا. هناك من يعاتب أيضا ناغلسمان بأنه لم يستدعي ظهير أيمن في قائمة منتخب ألمانيا بعد الإصابات التي لحقت قبل طبعا الإعلان عن القائمة الرئيسية. كرة منقولة تصل في وسط الملعب لمنتخب الإكوادور. منقولة كرة في وسط الميدان. شتيلر يستعيد الكرة لمصلحة الإكوادور. بتعود منقولة من أنغولو. يمرر كرة من الطرف الأيسر. كرة ما زالت للإكوادور هنا في اليسار مستمرة إلى أنغولو. لكن طالت الكرة على أنغولو. تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمنتخب ألمانيا. تبديل قادم في تشكيلة الإكوادور. لاعب بريسيادو سيدخل بديلا. بريسيادو راح يدخل في قادم الدقائق في تشكيلة منتخب الإكوادور. وأيضا لاعب آخر سيدخل. هناك لاعبان من الإكوادور يستعدان للدخول. بريسيادو لاعب فريق أتلتيكو مينيرو الفريق البرازيلي يستعد للدخول. وأيضا كيفن رودريغيز يستعد هو الآخر للدخول من يلعب لفريق سان جلواس الفريق البلجيكي. أذان التبديلان القادمان في تشكيلة الإكوادور على مستوى الدقائق القادمة. ربع ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول أو الثاني من هذا اللقاء. الإكوادور ما زالت بحاجة إلى هدف. منتخب اللاتري ما زال يحتاج إلى هدف إذا ما أراد التأهل. غاليندز يرسل كرة طويلة لمنتخب ألمانيا. تتحول الكرة من شتيلر. سقط روديجر بينما تاب يعيد الكرة إلى مانويل. نوير عنده كرة لمصلحة منتخب المانشافت. كرة تصل طويلة في وسط الملعب ألمانية باتجاه أونداف. أونداف أونداف لكن بعيدة على أونداف. ساهم بخمس أهداف كبديل ويريد أن يصبح أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية كبديل. كرة منقولة سريعة الكرة من الطرف الأيمن. كرة لمصلحة الإكوادور. منقولة الكرة من يبوا يبوا والتمهيد. فالنسيا فالنسيا والتصويب لكن حارس المرمى مانويل نوير يتصدى لكرة تيلر. نوير يتصدى لكرة فالنسيا. ما زالت الكرة لمنتخب ألمانيا بتعود إكوادورية. كايسيدو في تمرير بعد ذلك فيتي عودة إلى الخلف. الإكوادور كانت قريبة. الإكوادور كادت أن تسجل. الإكوادور كادت أن تعانق لحظتها في هذا المونديال. كادت أن تعانق لحظتها في هذا المونديال. أن تعانق أفضل لحظاتها في هذه البطولة. كرة بتعود عن طريق كايسيدو. عندها كرة في وسط الميدان مرة أخرى لمنتخب الإكوادور. إكوادورية عودة إلى الخلف تصل من باتشو. ومن باتشو التمريرة إلى اليسار للإكوادور نقلة لكن من دون عنوان. عنوانها كانت تياو. تصل هذه الكرة من تياو في وسط الملعب من جديد. بعد ذلك السنة كرة مقطوعة وهذا موسيالا. موسيالا في لمسة. أوندا في تمريرة. فيرتس في انطلاقة. الألمان الألمان الألمان عن طريق فيرتس. الكرة مستمرة وما زالت. شتيلر من الطرف الأيسر. عرضية ترسل. راسية لم تأتي. سهلة عند حارس المرمى الحارس غاليندز. في الوقت الذي حاولت فيه الإكوادور ألمانيا كادت أن تضرب ضربتها في اللقطة الأخيرة. خطيرة كانت الكرة لكن غاليندز أمنها وطمأن معها الإكوادور وكل شعب الإكوادور. تبديلان هذه كرة إنر فالنسيا. اللي تصدى للحارس مانويل نوير. بينما هذا رودريغيز يدخل فالنسيا. إنر يغادر أرضية الملعب. بريسيادو يدخل وكذلك اللاعب آلان فرانكو غادر أرضية الميدان.
تبديلان في تشكيلة الإكوادور وهنا في تشكيلة منتخب ألمانيا. ماكس مليان باير يدخل بديلا في هذه اللحظات. بريسيادو يلعب كرة ميتشا غادر أرضية الميدان, كرة لمصلحة الإكوادور عن طريق إنكاب ينقل كرة في المنتصف, تصل هذه الكرة من جديد, كرة إكوادورية منقولة عن طريق المتقدم. هنا اللاعب بأوردونيز يمرر كرة لغونزالو بلاتا إلى كايسيدو منقولة كرة في وسط الملعب, تمريرة باتجاه أنغولو هذه المين, الكرة تتحول في وسط الملعب مرة أخرى. الإكوادور تحاول بأي طريقة تريد أن تسجل, من أي مكان تريد أن تتوغل, من أي مكان تريد أن تدخل, من أي مكان تريد أن تخترق. هناك خطأ كان موجود وصافرة على تياو لأنغولو. مباراة ممتازة يقدمها أنغولو في هذا اللقاء. هذه الكرة الأخيرة والتدخل اللي كان موجود. كرة من ركلة ثابتة لمصلحة منتخب الإكوادور في هذه اللحظات. من ركلة ثابتة كرة سترفض, هل تحمل في طياتها خبرا سعيدا, خبرا تاريخيا للإكوادور؟ غونزالو بلاتا من أجل صنع التاريخ, عرضية ترسل, راسية تاتي, الكرة تتحول مرة أخرى, منقولة كرة من الطرف الأيسر من جديد للإكوادور في محاولة, للإكوادور في كرة ما زالت منقولة من غونزالو بلاتا في التمرير, النقلة عن طريق كايسيدو, التقدم من بريسيادو, تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيمن باتجاه إيفواب, عرضية ترسل, الكرة السهلة عند الحارس مانويل نوير. كرة سهلة عند مانويل نوير, تلعب هذه الكرة في وسط الملعب, بتعود الكرة من جديد لمنتخب ألمانيا. جوناثان تاب عودة إلى الخلف مرة أخرى باتجاه تياو, لمسة من مانويل نوير يرسل هذه الكرة طويلة, تتحول الكرة من جديد لمنتخب الإكوادور. تياو بالمناسبة لأول مرة يلعب في مركز الظهير الأيمن, لأول مرة تياو يلعب في مركز الظهير الأيمن, لعب اللي دخل بديلا, رمي التماس لمنتخب ألمانيا, ستنفذ رمي الجانبية, تلعب الكرة من جديد عن طريق أباتشو إلى حارس المرمى الحارس جالاندز. كرة عالية, وصول بعد ذلك باتجاه رودريغز, التحضير من رودريغز من دخل بدلا من فالنسيا, تمريرة ألمانية, كرة وانطلاقة سريعة, فيرتس بشكل ممتاز وصلت بعد ذلك لأونداف, أونداف تمرير إلى فيرتس, أونداف ممتازة من أونداف, لكن في الأخير كرة مقطوعة تتحول إلى خارج الملعب, رمي التماس لمنتخب ألمانيا, رمي التماس, وصول بعد ذلك عن طريق سانيب لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى.

هكذا هي الأجواء هنا يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان في ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم. حضور وصل إلى 80,000 وأكثر من 80,000 مشجع في مدرجات ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم، ملعب هذه المباراة والملعب الذي سيحتضن كما يعلم الجميع نهائي البطولة. هذا الملعب الذي يمثل الملعب الحلم لكل المنتخبات التي تبقى لها أمل في الذهاب بعيدا. جماهير الإكوادور ولاعب الإكوادور في 20 دقيقة تتبقى، وفي هذه اللحظات يحطم الرقم القياسي العالمي في عدد الحضور في بطولة كأس العالم، 3,605,357 مشجع في هذه النسخة الثالثة 23 لبطولة كأس العالم. طبعا الرقم القياسي كان في الولايات المتحدة الأمريكية في مونديال 94 3,587,538، لكن هذه النسخة الآن يحطم فيها الرقم القياسي العالمي. وأيضا هنا هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، السيبونيان يدخل بديلا في هذه اللحظات. إذن أجواء احتفالية لتحطيم الرقم القياسي لعدد الحضور في تاريخ بطولة كأس العالم. لا

فعلت يا مانويل؟ ماذا فعلت يا نوير في اللقطة الماضية؟ وأنت كذلك يا جوناثان تاب. الإكوادور كانت قريبة، والألمان هدايا الألمان ليست بالكثيرة، لكن إن وصلت لك هدية ألمانية يجب عليك أن تستغلها، لأن هدايا الألمان فاخرة، لأن هدايا الألمان فاخرة. ماذا حدث ما بين تاب ومانويل نوير في اللقطة الماضية؟ لكن الكرة لم تستغل، والهدية لم يستفد منها اللاعب الإكوادوري. كانت بعيدة عليه في الأساس ما بين روديجر وبعد ذلك جوناثان تاب. فرصة الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور تضيع. فيرتس غادر أرضية الملعب، كروس دخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة ألمانيا. تياو في مركز الظهير الأيمن يدفع ثمن ناغلسمان في عدم استدعاء بديل لكيميش في مركز الظهير الأيمن في منتخب ألمانيا. يعني اليوم أمام الإكوادور، قبلها أمام منتخب كوديفوار، يا ناغلسمان أنت تعلم وأنا أعلم والكل يعلم بأن المباريات المهمة والكبيرة والمصيرية قادمة في الطريق، وبالتالي هذا يفسر أنه دخل تقريبا بالتشكيلة الأساسية في هذا اللقاء على الرغم من حسم أمر الصدارة والتأهل إلى الدور القادم. يريد أن يحضر للمباريات التي يعنيها، للمباريات التي عنوانها أكون أو لا أكون. كرة تتحول لمنتخب الإكوادور وعنوان الإكوادور أكون أو لا أكون. فيما تبقى من وقت، هل تكون الإكوادور في المونديال أو لا تكون؟ هل تستمر الإكوادور في المونديال أم لا تستمر؟ هل تبقى أم تغادر الإكوادور؟ الإجابة بأقدام منتخب الألوان الثلاثة. كرة ومرور وتقدم، الإجابة يريدها الإكوادور هدفا، يريدها الإكوادور لحظة للتاريخ. هناك خطأ كان موجود لمصلحة منتخب ألمانيا، خطأ في اللقطة الماضية على غونزالو بلاتا. غونزالو بلاتا من ارتكب الخطأ في اللقطة الأخيرة، لاعب الذي لعب لنادي السد القطري لو تتذكرون، قبل أن ينتقل إلى فريق فلامينغو الفريق البرازيلي. مانويل نوير تصل هذه الكرة طويلة بالرأس، ملعوبة كرة بعد ذلك في وسط الملعب لمنتخب ألمانيا، مقولة من باسكال كروس وصلت في اليسار، عرضية ألمانية خطيرة تأتي، لكنها مرت في اللقطة الماضية. تتحول الكرة من جديد، مقولة من باسكال كروس، عنده كرة مازال باسكال كروس، كرة تطالت وتحولت إلى ركلة مرمى لمنتخب الإكوادور. ركلة مرمى لمنتخب الإكوادور، هذه الكرة الأخيرة بتعود لمنتخب الإكوادور. ربع ساعة متبقية على النهاية، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر للإكوادور، نقلة في وسط الميدان، تتحول الكرة من جديد عن طريق رودريغيز، بعد ذلك الكرة ما زالت انطلاقة سريعة، لكن هناك تغطية وهناك عودة وهناك مانويل نوير في تشتيت الكرة الماضية. كرة بتعود مرة أخرى لمصلحة ألمانيا. راح سنه، راح سنه، سنه، سنه، سنه، ماذا أهدرت يا سنه؟ ماذا أهدرت يا سنه؟ ماذا أهدرت يا ليروي الألماني؟ هنا لا يصدق أن هذه الكرة ضاعت، كرة منقولة، انطلاقة سريعة وصلت من الطرف الأيسر، الإكوادور تتقدم، أنغولو عند كرة، أنغولو يحاول فيها عودة إلى الخلف، تصل بعد ذلك في وسط الميدان، منقولة كرة من جديد لمصلحة منتخب الإكوادور. كايسيدو يرسل كرة عالية إكوادورية مستمرة، فرصة تأتي للجول، التصويب، ولكن دفاع ألمانيا يتصدى، دفاع ألمانيا يتصدى. يا الله يا الله يا الله على هذه اللحظات، الإكوادور تعيش لحظات صعبة على مستوى رجاء، على مستوى أمنيات، على مستوى أمل مفقود وأمل قد يحيا من جديد. الأمل هنا كان قد أحيى من كرة السنين، لكن أيضا مدافع ألمانيا في التصدي، ركلة ركنية لمصلحة الإكوادور. ياهي كرة وياهي فرصة من كيفن رودريغيز، رودريغيز يا رودريغيز ماذا أهدرت؟ ركلة ركنية لمصلحة منتخب الإكوادور. الإكوادور على يسار مانويل نوير، العرضية تنفذ، الراسية تأتي، الله.

في الأوقات الصعبة يلتفظون لأحلامهم في الموعد الأصعب يكشرون على نيابهم. من راهن على الإكوادور رهانك كان صحيحا. من راهن على الإكوادور رهانك كان صحيحا. هدف التقدم على حساب الألمان في لحظات كانوا يبحثون في لحظات من أجل أملهم وحلمهم كانوا يقاتلون. وفي شباك مانويل زاروها للمرة الأولى والآن يزورونها للمرة الثانية. بلاتا يا بلاتا يا بلاتا يا بلاتا غونزالو بلاتا يسجل هدف غالي للإكوادور. غونزالو بلاتا يسجل هدف أخرج كل الإكوادور إلى الشارع الآن هناك في تلك الأرض بكرة بلاتا. راسية أولى أتت بعد ذلك متابعة وتزيد من غونزالو. الإكوادور تتقدم على حساب ألمانيا. نعم هدف لهدف وأي لحظات وأي هدف بالنسبة لمنتخب الإكوادور أمام المنتخبات الأوروبية. لم يصمدوا في مباريات أمام ألمانيا في مرتين خسروا بالثلاثة والأربعة، لكن حينما كانت الانتفاضة لحلمهم لأملهم هنا سجلوا بعدما تأخروا في نتيجة. ريموتادا إكوادورية أمام منتخب ألمانيا هنا في نيويورك نيو جيرسي ستاديوم. أي فرحة وأي أجواء. كيف هو الحال بالأمس أو اليوم؟ لا والله صار الأمس شهدنا جنوب إفريقيا خرجت عن بكرة أبيها بعدما تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور القادم وحسم أمر التأهلات. الأمر يتشابه هناك في الإكوادور، فما بعد حسرة أمام كوديفوار خيبة أمل أمام كوراساو اليوم أمام ألمانيا الخيبة تحولت إلى فرحة، الخيبة تحولت إلى أمل، الأمل تحول إلى دافع، الدافع تحول إلى حلم إكوادوري ولو كان المنافس ألمانيا. هدفان لهدف هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا صارت الأمور الآن. منقولة كرة لمنتخب ألمانيا، ألمانيا من أجل أن تستعيد كبرياءها أمام الإكوادور. ولو كان في الأمر خروج الإكوادور لكن يقاتل الإكوادوري، يقاتل الإكوادوري، يذهب الإكوادوري، يتقدم الإكوادوري. المسألة مسألة حلم، المسألة مسألة أمل، يريدون الأمان، الإطمئنان، الضمان، لكن مانويل نوير يتمكن من هذه الكرة. يا لها من لحظات أنا توقعتها في البداية مثيرة وهي كانت كذلك، وهي كانت كذلك. كرة تصل لمصلحة منتخب ألمانيا، الألمان كرة منقولة في وسط الملعب لا تسمع إلا الجماهير الإكوادورية هنا في مدينة أو في ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم، لا تسمع صوت إلا صوت جماهير الإكوادور. تاب في وسط الملعب من جديد لمنتخب الإكوادور يسعيد الكرة وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن راح غونزالو براتا راح تقدم غونزالو براتا من الطرف الأيمن يحاول فيها صدارة تبقى ألمانية. كوديفوار في المركز الثاني الإكوادور بهذه النتيجة تتأهل. نعم لأن أمر أفضلية أن يكون واحد من أفضل الثوالث حسمت بالنسبة وتحسم لمنتخب الإكوادور. منقول الكرة بالكعب نقلة في الطرف الأيسر من جديد وصول بعد ذلك في وسط الميدان. أنغولو يحاول فيها الكرة تتحول مرة أخرى للإكوادور في لمسة تمريرة إلى الخلف عن طريق اللاعب فيت. ينقل الكرة في وسط الميدان لمنتخب الإكوادور. كرة من جلب اللاعب أردونيز من جديد مدافع منتخب الإكوادور تمريرة باتجاه كايسيدو. كايسيدو إلى حارس المرمى غاليندز ينقل الكرة باتجاه باتشو. باتشو من الطرف الأيسر عودة بعد ذلك لمصلحة منتخب ألمانيا تمريرة من أمام باتشو. باتشو غطى في اللقطة الأخيرة بتعود الكرة بعد ذلك في الطرف الأيسر أمام الإكوادور. ف
ثمان دقائق من أجل أن تؤمن طريق التأهل وأمام ألمانيا. ثمان دقائق وبعد ذلك وقت مكتسب بدلا من الضايع من أجل استعادة الكبرياء وعدم الانكسار لأول مرة أمام الإكوادور. كرة تصل في وسط الملعب، لدينا تمريرة للإكوادور، انطلاقة لمنتخب الأتريب، لمنتخب الألوان الثلاثة، يريدون أن يلونوا المرمى بالثالث، ولكن في الأخير التغطية كانت موجودة. الكرة تتحول من جديد لمصلحة منتخب المانشاف. ممتازة اللمسة باتجاه أونداف، تمريرة بشكل جميل في الطرف الأيسر مرة أخرى عن طريق موسيالا، نقلة في اليسار لمنتخب ألمانيا، التمرير في وسط الملعب، تياو، جوناثان تاب في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب ألمانيا من جديد. تياو عنده كرة في الطرف الأيمن، كرة منقولة هنا في اليمين لمصلحة منتخب ألمانيا، سقوط من دون خطأ، الاستمرارية في اللعب بإشارة الأمريكية، بينما الكرة منقولة إكوادورية، تقدم باتجاه بيدرو، فيتي يسقط ويتحصل على خطأ. نعم خطأ كان موجود لبيدرو فيتي. ستتواصل الانتقادات بالنسبة للمدرب ناغلسمان على مستوى الخيارات، وسيسأل كثيرا عن اختياره التشكيلة الحالية التي بدأ فيها

0: هذه الفرحة، هكذا يفعل كأس العالم، هكذا يفعل كأس العالم. لا أقول باللاعبين فقط ولا بالمدربين ولا بمن داخل أرضية الملعب، يفعل كذلك للجماهير، لهذه الجماهير. هذه الجماهير ما في القلب تراه في الوجوه، الصوت المبحوح الذي يخرج من من من من من حناجر هذه الجماهير يخرج مباشرة من القلب. كرة القدم تفعل هكذا وأكثر. يفوا أنغولو غادر أرضية الملعب في هذه الأثناء. في كأس العالم لا يكفي أن يكون لك تاريخ ولا نجوم مطرزة على الشعار، هنا الروح تغذي الأحلام. لا يكفي أن تكون لديك أسماء ولا تمتلك تلك الأسماء، عزيمة الذهاب للنهائيات ولا الصبر ومشقة ما قد يحدث في كل المباريات. هنا إما أن تحترم الجميع أو أنك مهدد بالإقصاء من قبل الجميع. الإكوادور أمام كوراساو قدمت مباراة كبيرة لكن لم تسجل، أمام كوديفوار وعينك عينك على هذه الصورة، عينك على هذه الصورة. يعني الإدرنالين بالنسبة لهذه السيدة وصل إلى منسوب هو الأعلى. كرة منقولة لمنتخب ألمانيا، عودة إلى الخلف، لدينا تمريرة تصل بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب الإكوادور. رودريغيز يحاول فيها لكن الكرة تتحول من جديد لمصلحة منتخب ألمانيا إلى خطأ. خطأ كان موجود في الكرة الماضية، ملعوب الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. جمال موسيالا، موسيالا يمرر الكرة في الطرف الأيسر مرة أخرى، عودة إلى الخلف عن طريق جوناثان تاب. تياو يمرر الكرة في اليمين، منقولة كرة لمنتخب ألمانيا، ألمانيا عن طريق مالك تياو يمرر الكرة في وسط الملعب مرة أخرى باتجاه جوناثان تاب. تا إلى سنيد يمرر الكرة في الطرف الأيسر، ألمانيا ما زالت. روديجر عند كرة تاب في الاستلام، التحضير بكرة، ألمانية ما زالت. تياو يحاول فيها، يمرر كرة بعد ذلك من شتيلر، شتيلر باتجاه تاب. جوناثان عن طريق ليروي ساني يمرر كرة في الطرف الأيسر، عرضية ألمانية، كرة ما زالت قائمة راسية لكنها تتحول لمنتخب الإكوادور. الكرة تصل من الجهة اليمنى عن طريق ماكسيميليان باير وخطأ لمنتخب ألمانيا، خطأ على إسبونيان في الكرة الأخيرة، خطأ لمنتخب ألمانيا. ألمانيا قد تقهر الإكوادور، نعم ألمانيا قد تقهر الإكوادور. انسجلت ألمانيا وعدلت النتيجة، انسجلت وعدلت ألمانيا النتيجة. كرة من ركلة ثابتة، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمنتخب ألمانيا. روديغر يتقدم، شهيد المدرب سيباستيان بيكاتشيتشي ومساعديه في هذه اللحظة. ديفيد روم على التنفيذ لمنتخب ألمانيا، لألمانيا عرضية لكن تغطية دفاعية من جانب إسبونيان. من ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية هو من أبعد الكرة الماضية. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة منتخب ألمانيا. الألمان في كرة من الركلة الركنية، هذه السيدة في أعلى مراحل التوتر بينما ركلة ركنية تنفذ لألمانيا، عرضية راسية تأتي ولكنها مبعدة لمصلحة الألمان، عادت عن طريق مانويل نوير. عند كرة من هذا المكان يمرر كرة من الطرف الأيسر، الألمان يضغطون، الألمان يحاولون، الألمان في هذه اللحظات يريدون العودة في نتيجة، لكن تدخل قوي من غونسالو بلاتا، بطاقة صفراء على غونسالو بلاتا في اللقطة الأخيرة، بطاقة صفراء على غونسالو بلاتا في الكرة الماضية. تدخل كان موجود وخطأ، يصفر حكم اللقاء غونسالو بلاتا وبطاقة صفراء. ركلة ثابتة لمصلحة منتخب ألمانيا. ديفيد راوم على التنفيذ، على تنفيذ الكرة الثابتة. ثياو وباير تاب وروديجر، الكرة القدم، الركلة الثابتة تنفذ، الكرة ترسل، الكرة تبعد، تصل بعد ذلك من جانب مدافع الإكوادور، الكرة الرأسية من باتشو، سقط باتشو يطالب بخطأ، ما زالت الكرة في حوار الرؤوس. الألمان يتفوقون، الألمان في هذه اللحظات يحاولون، لكن الإكوادور يستميت، الإكوادوري هنا يقاتل، الإكوادوري هنا في محاولة، كرة بتعود من شتيلر لكنها تعود إكوادورية من أجل ضربة قاضية، من أجل ضربة قاضية، من أجل ضربة قاضية. الإكوادور من الطرف الأيمن للقاضية، لكنها وين؟ سهلة عند حارس المرمى مانويل نوير، سهلة عند نوير. بتعود الكرة من جديد لمنتخب ألمانيا من اليسار، أزالت الكرة مستمرة للمنتخب الألماني، عودة عن طريق جوناثان تاب، يمرر كرة باتجاه زميلي تياو، تمريرة بينية لكن باتشو في التغطية الدفاعية. الإكوادور الآن يحسب الوقت ثانية، والحكم أضاف 7 دقائق، وكأنها 7 سنوات بالنسبة للجماهير الإكوادورية. نعم، خلينا نخففها شوي، وكأنها 7 ساعات، وكأنها 7 ساعات على الجماهير الإكوادورية. مقولة كرة في الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الألماني. يعني الإكوادور في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية 650 ألف فرصة ضاعتها أمام كوديفوار وأمام كوراساو، لكن اللحظة الحاسمة كانت أمام الألمان. هل تستمر؟ هل تبقى؟ أم أن للألمان رأي آخر؟ موسيالا في كرة، موسيالا في محاولة، ما زالت موسيالا في كرة بعد ذلك من الطرف الأيسر. شتيلر يلعب له كرة في اليسار، عرضية هنا ترسل ألمانية، فرصة ما زالت، تصويبة قد تأتي، لكن الكرة بتعود من جديد، منقولة عن طريق غروس، باسكال غروس والعرضية، تغطية دفاعية إكوادورية، تصل الكرة من وسط الملعب مرة أخرى. الألمان في الضغط المستمر، الألمان في المحاولات المستمرة، لكن كرة لمصلحة الإكوادور. هجمة قد تأتي، كرة الخذوهات لم تأتي، وصلت بعد ذلك في الوسط، الانطلاقة من كايسيدو، أسد تشيلسي يتقدم في الوسط لكنها سهلة عند حارس المرمى مانويل نوير. يا لها من دقائق، دقائق عصيبة. طبعا الألمان حسموا أمر التأهل، حسموا أمر الصدارة، لكن بالنسبة للإكوادور ليست مجرد دقائق 6 متبقية، بالنسبة للإكوادور ليست مجرد 6 دقائق متبقية، أما للألمان هي مجرد كبرياء، لا يريدون الانكسار ولا يريدون شيء يغير عليهم الأدوار القادمة، لأن ألمانيا مرشح لأن تذهب بعيدا. عرضية ترسل، الإبعاد الإكوادوري، أي استماتة، أي استماتة وأي قتالية وأي روح عند لاعب الإكوادور في هذا التوقيت. مانويل نوير يلعب كرة باتجاه روديجر، روديجر وصول بعد ذلك في اليسار، عرضية، محاولة ألمانيا خطيرة من أوندوف، أوندوف، أوندوف، أوندوف قادر أن يفعلها. ملك الأهداف كبديل، ملك الأهداف كلاعب بديل، أوندوف أراد أن يكون على عاداته، أراد أن يكون وفيا لتقاليده، أراد البديل أن يسجل هدف وهو البديل. ركلة مرمى، شهيد الإكوادوري، شهد هذه السيدة خلاص لم تعد قادرة، وهذا الرجل لم يعد قادر، يهتفون بأعلى صوت، هتف الليلة أكثر من أي وقت هتفوا فيه. كرة تصل لمصلحة الإكوادور، منقولة الكرة طويلة، بعد ذلك محاولة قائمة لكنها سهلة عند حارس المرمى مانويل نوير. الإكوادوري يخبر أخيه بأن هناك، ويخبر راجارة بأن هناك 4 دقائق متبقية، يقولون فيما بينهم علينا أن نصمد، علينا أن نصمد. هناك من مختلف مدن الإكوادور يتناقلون فيما بينهم الحديث بأعلى صوت، علينا أن نصمد، وكأننا نحن داخل أرضية الملعب، علينا أن نصمد. كرة تصل من الطرف الأيمن، تمريرة هنا في اليمين، تقدم لمنتخب ألمانيا، بعد ذلك الكرة مستمرة لكن التغطية موجودة إكوادورية، تشتت، تبعد، تصل في وسط الملعب، كايسيدو يلعب لكرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب ألمانيا. عودة إلى الخلف، روديجر عنده كرة، شتيلر يتقدم في وسط الميدان لمصلحة منتخب ألمانيا لمنتخب الماشافت. شتيلر من جديد في كرة، شتيلر تمريرة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك من جانب جوناثان تاب، ينقل كرة إلى خارج الملعب. رمية التماس، رمية التماس شاهدونا بدلاء الإكوادور المدرب سيباستيان بيكاشيتشي. رمية التماس لمنتخب ألمانيا، باير يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، تشتت الكرة وتبعد إلى رمية جانبية جديدة. يا لها من لحظات، يا لها من صور، يا لها من مشاعر. رمية جانبية، كرة تصل عالية، باتشو في التغطية، الكرة تتحول مرة أخرى لمنتخب الإكوادور. ألمانيا سددت الآن، الإكوادور حبست أنفاسها لدقائق، الآن كل الإكوادور تتنفس، الآن كل الإكوادور تتنفس. بينما هذه اللقطة وكرة بلاتا، هذا الهدف سيكون أيقوني، هذه اللحظة ستصبح خالدة، هذه اللحظة ستكون أيقونية، لأن هذه اللقطة التي عادت فيها الإكوادور إلى الحياة. طبعا مجازيا في عالم كرة القدم، كرة تلعب، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة منتخب ألمانيا، تمرير في وسط الميدان، منقولة كرة للإكوادور. شاهدوا شاهدوا، يعني من كثر الضغط على اللاعب خلاص أقدامه ها ترتعش ترتعش ترتعش، والمدرب سيباستيان بيكاشيتشي جبل من علي، نعم سينزاح مدرب منتخب الإكوادور، لأن الضغط كان كبير. الله الله، ماذا تفعلين يا كرة القدم، ماذا تفعلين يا كرة القدم؟ كرة وصلت طويلة عالية لمنتخب ألمانيا، خطيرة لكنها تشتت، تتحول الكرة من جديد لمنتخب الإكوادور. كايسيدو في الاستلام، التحضير بكرة من الطرف الأيسر، بلاتا بلاتا بلاتا يحاول فيها، بلاتا يريد المرور، بلاتا يتقدم، يسقط ويتحصل على خطأ الإكوادور، ويتحصل على خطأ لمنتخب الإكوادور. دقيقة متبقية، هكذا الإكوادور الكبير يخبر الإكوادور الصغير، يا ولدي تبقى دقيقة لكي نتأهل إلى الدور القادم مثلما فعلناها في عام 2006. هكذا يخبر هذا الإكوادوري، وهذا يرقص، الإكوادوري يرقص، والكل هنا يدعو في لحظاتنا الأخيرة. الإكوادور على موعد مع فوز كبير، نعم كبير في واقعة، لأن الإكوادور كانت خارج بطولات كأس العالم، خارج حسابات كأس العالم، لكنها من أمام الكبير ألمانيا عادت، من أمام الكبير ألمانيا استعادت لحن انتصاراتها في كأس العالم، واستعادت أملها بل واستعادت حياتها في المونديال. كرة من خطر لمنتخب الإكوادور في هذه الأثناء، ملعوبة كرة إلى الخلف، يريدون كسب بعض الوقت، كرة إلى رمية التماس، خلاص السيدة توري بيسو تطلق صافرة النهاية. نعم المستحيل لم يكن إكوادوريا أمام الألمان، الإكوادور هدفان، ألمانيا هدف، الإكوادور تتأهل رفقة ألمانيا كوديفوار. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

Lego. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.